0: لها تسلك سلوك طبيعي شاذ. فتنقسم، ميزة هذه الخلايا أنها تنقسم بسرعة كبيرة جدا، وهذه الطفرات تؤدي إلى كبح وفشل النمو الطبيعي، وقف النمو الطبيعي لهذه الخلايا. فتصبح كأنه بالبلدي كذا أنه الخلايا دي تسرح تنقسم تنقسم تقسم إلى أن تكبر وتكون لنا كتلة أو ورم، فيصعب التحكم بها. هذا معنى أنه بشكل مختصر ما هو دور الطفرة اللي تؤدي. فهناك طبعا ارتكاب أخطاء طبعا تحصل في إصلاح الحامض النووي، برضو يؤدي إلى إيش؟ يؤدي إلى ظهور الخلايا السرطانية، لأن الخلايا السرطانية زي ما قلنا هي عبارة عن خلايا تتكاثر ولكن دون تحكم.
1: نعم.
0: التحكم هذا عادة يوجد في الجسم كدفاع. نعم. الخلايا الدفاعية الموجودة في الجسم فلا تستطيع السيطرة عليها.
1: نعم. طيب البعض يشير أو نقرأ دائما أن الغذاء الذي نتناوله ربما يكون سببا من أسباب هذه الأمراض، الأورام السرطانية عموما. هل هذه المعلومة صحيحة؟
0: نعم. هي طبعا المعلومة تقدر تقول هي صحيحة وغير صحيحة، بمعنى الدراسات لحد الآن لم تثبت أنه الغذاء السبب الرئيسي لوجود أو ظهور السرطان، ولكن العادات السيئة في الغذاء هي قد تؤدي إلى إيش؟ إلى أنه تظهر لنا خلايا سرطانية أو يظهر السرطان، لأنه زي ما قلنا إحنا من أسباب السرطان الطفرات الجينية. طبعا برضو الأسلوب الحياتي الموجود أيضا لكثير من الناس قد يؤدي إلى هذا الشيء، بمعنى مثلا عدم ممارسة الرياضة، عدم أكل الأكل الصحي، ده قد يكون عامل مسبب، وليس بشرط انه اذا انا اكلت اكل غير متوازن انه يحصل لي سرطان.
1: لا.
0: لازم يكون الشخص او الانسان يكون عنده قابلية، يعني عنده طفرات جينية في جسمه. لا. او في خلاياه تؤدي لهذا الانقسام، فيجي موضوع الغذاء او موضوع التعرض للتلو الملوثات او شيء فيكون عامل مساعد، او مثلا المريض الشخص هذا عنده امراض مزمنة، هذه الامراض المزمنة قد في يوم من الايام تتحول الى امراض سرطانية بالتعاون مع الخلايا مع الطفرات اللي بتحصل في الجسم. يعني كسبب رئيسي لنقول ان الغذاء هو سبب رئيسي للسرطان، هذا مقولة مش صحيحة.
1: نعم.
0: لان كلنا بناكل.
1: نعم.
0: وكثير منا لا يصاب بالسرطان.
1: نعم.
0: ايش معنى مثلا؟ ولكن وجدوا انه هناك علاقة بين حدوث السرطان في بعض الناس اللي عندها امراض مثلا مثل السمنة، الناس اللي لا تمارس الرياضة، الناس اللي عندها امراض مزمنة، وجدوا هناك علاقة، الناس اللي بتدخن كثير. تمام. نعم. وجدوا هناك علاقة انه لما يحصل الشخص في هذه الاشياء ممكن يحصل له سرطان، ولكن ليس بالشرط انه يجي له سرطان.
1: نعم. قديما دكتور لو تذكر يعني ابائنا واجدادنا كانوا يتناولون الغذاء البسيط جدا، الخبز بالقمح، الحليب، التمر، ونجدهم بصحة جيدة. وصل الواحد منهم إلى 80 سنة 90 سنة وربما أكثر من 100 سنة وهو بصحة جيدة، لا يعاني من أمراض مزمنة، السكري والضغط.
0: نعم.
1: ومرض القلب هذه غير موجودة. في تلك الفترة اليوم أصبح تنتشر مثل هذه الأمراض في شباب أحيانا وفي في كبار السن وفي الأطفال أيضا. هل الغذاء تحديدا، أنا أركز على جانب الغذاء، هل الغذاء له دور في ذلك؟ تناول المعلبات، تناول معظم المعلبات توجد بها مواد حافظة.
0: نعم. نعم.
1: وبالتالي قد تسبب مثل هذه الأمراض.
0: نعم. كما أشرت هذه طبعا نسميها إحنا عوامل خطورة.
1: نعم.
0: ولكن ليس هي المسبب الرئيسي.
1: نعم.
0: نعم. كما ذكرت أنت في إنه الأول كانوا يأخذوا يأكلون وأكل بسيط.
1: نعم.
0: لأن كانت حياتهم عبارة عن حركة فيها، الحركة. نعم. دي كانت عبارة عن رياضة، الشيء الثاني النوم المبكر، الأكل القليل الدهون. حتى لو تلاحظ الآن إنه مع الحياة الرغيدة إلى حد ما في أو تغير نمط الأكل بالنسبة للناس، كثرة الأمراض ليست السرطان، ولكن كثرة الأمراض أمراض القلب، أمراض السكر، أمراض الشرايين. ليش؟ لأنه المريض أصبح أو الشخص أصبح لا يتحرك، يأكل أي أكل،
1: وجبات سريعة.
0: بالضبط. أي نعم، في المواد الحافظة في المعلبات أو في المأكولات، خاصة المأكولات المصنعة زي مثلا النقانق والبرجر والحاجات هذه، نعم فيها مواد حافظة. هذه المواد الحافظة وجدت أثبتت إنها مواد مسرطنة، إذا أكلتها قد يحدث لك سرطان ولكن ليس شرط. يعني هنا أحب أن أأكد أنه ليس من كل من يأكل مواد حافظة أو يشرب العصير في المواد الحافظة أنه حيجيله سرطان 100%. يعني واحد زي واحد يساوي اثنين، لا. ولكن الأكل زي ما قلنا المتوازن، الأكل الصحي طبعا يقلل كثير جدا من نسبة حدوث السرطان، ولكن ليس هو السبب الرئيسي لحدوث السرطان. حتى بس لا نمنع الناس من الأكل، إذا الإنسان يقدر أنه يتجنب هذه المواد المسرطنة والمواد الحافظة كويس جدا، لكن إذا لا يستطيع إلا أنه يشربها مثلا لسبب أو الآخر، عليه فقط أنه يعني يحافظ على نفسه ويسعى مثلا عمل تحاليل أو وإذا اشتكى من أي شيء أنه يسعى للاستشارة الطبية المباشرة والسريعة.
1: نعم. ناخذ فاصل ومن ثم نواصل. هاتف الاستوديو 30 299 299.

0: هذه الرسالة من المستمع عمر علي. الأكل الحار في أكياس نايلون هل من مسببات السرطان؟
1: طبعا ده السؤال نسأله كثير جدا، انه الاكل طبعا هو يفضل انه اي اكل ساخن مفروض انه ما يتحطش في اكياس، لانه الاكياس الحرارة دي تتفاعل مع المواد البلاستيكية او المواد المصنعة لهذا الكيس.
0: نعم.
1: طبعا هم كدراسة علمية اجريت على الاكياس او نوع الاكياس ودي لحد لما في دراسة، ولكن وجدوا انه الناس اللي بتشرب كثير أكلها في المعلبات أو في الأكياس بالذات قد يتكون. طبعا عشان تثبت هذا الشيء لازم تعمل دراسة ميدانية واسعة.
0: نعم.
1: تأخذ عينة من الناس.
0: نعم.
1: لا يقل عدده عن 1000 مثلا.
0: نعم.
1: وتعمل عليهم دراسة، ممكن الدراسة دي تستمر سنة أو سنتين وتشوف، لأنه السرطان ليس زي الزكام يظهر مثلا بين يوم وليلة، تتعرض لنا البرودة يجي لي زكام، السرطان بياخذ وقت. فعشان أنا أثبت أنه هذه الأكياس سببت لي سرطان لازم أعرف أولا مكونات هذه الأكياس وماذا يحدث من تفاعل بين الحرارة اللي هو مثلا كان مادة سخنة شاي أو غيره مع الكيس نفسه. ولكن بشكل عام طبعا يفضل، يعني هو نوع من الوقاية أنه لا أشرب الشاي السخن في الأكياس، ولكن ما في دراسة محددة قالت لا
0: تؤكد
1: يا جماعة تؤكد أنه تشربه في كيس.
0: نعم.
1: هو المعتاد نحن نشرب في في في أكواب، هذا المعتاد يعني.
0: نعم.
1: حتى أعتقد إنه الأول كانوا يشربوا في فناجين حتى لو مصنوعة من الفخار.
0: الفخار. نعم. وهي صحيحة.
1: هي عادة سيئة ظهرت مؤخرا.
0: نعم.
1: لسرعة الناس على الناس
0: تريد
1: أن تنجز نمط الحياة، ما في أكواب. نعم. ما في مش عارف إيش وكذا. نعم. وكذا، فيفضل لا نبتعد عنها.
0: طيب الرياضة دكتور، الرياضة هي علاج لمعظم الأمراض وهي أيضا وقاية قبل.
1: نعم.
0: ذلك أهمية الرياضة في حياتنا لتجنب مختلف الأمراض بما فيها الأمراض الأورام وغيرها، أهميتها.
1: نعم. الرياضة طبعا مهمة جدا، لأن الرياضة أصلا بتعمل جسم سليم، طالما أنه بتعمل جسم سليم، الجسم سليم ده طبعا معناه أنه الخلايا اللي في جسمه كلها سليمة.
0: نعم.
1: فتستطيع بشكل أو بآخر مهاجمة أي خلل قد يحدث في الخلايا، هذه الخلايا

0: بدات الخلايا غير سليمه، قضي وفي جراثيم اوساخ، مش مع انك لما بتسخنه بيموتوا الحاجات دي كلها.
1: نعم.
0: بس برضو الصدى والحاجات دي مواد كيماويه قد تتفاعل مع الخبز تمام او مع الدقيق اللي بتحطه انت في التنار، فيدخل المكونات هذه من ضمن الاكل
1: نعم.
0: فانت بتاكلها فتاخذ مثلا مواد لنفرض انها مسرطنه من الحديد من الصدى او اي شيء في التنار ينتقل الى، فلذلك تلاقي التنار الفخار امن.
1: نعم.
0: لانه ما فيهوش
1: من الطين.
0: وما يتسخن طبعا كل البكتيريا اللي فيه او شيء بتموت، وما في شيء ممكن ينتقل من الفخار الى الى الاكل. الفخار طبعا امن. نعم. وكلنا كنا نشرب من الفخار الفخاريه. نعم. وتعرفوا في المكله اليحله اللي يسموها الجحله كنا. نعم. نشرب منها. نعم. والكوز وغيره.
1: اليحله افضل.
0: نعم. او الجحله. فطبعا التنار يعني انا في تصوري امن لانه هو ساخن جدا الا لو كان في مشاكل فيه. نعم. نعم.
1: قديم ومصدي نبتعد عنه.
0: نعم. نبتعد عنه. نعم.
1: مداخلة جديدة من عبر بقى السعيدة من الشحر. يبدو ان عمر قطع المكالمة، تأخرنا عليه. صحيح. هاتف الاستوديو 3-0-2-9-2-9. دكتور، ابرز الامراض عادة التي تصلكم في مستشفى العرب او ابن سينا، ولكن دعنا ناخذ مكالمة عمر بقى السعيدة. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله يا استاذ علي.
1: حياك الله استاذ عمر.
2: موضوع مهم جدا اليوم انتم ما شاء الله.
1: حياك الله.
2: يعافيك
1: ان شاء الله
2: يا ابو صالح.
1: حياك الله اخي الكريم.
2: انا روح بالدكتور وليد.
0: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ عمر.
2: احنا امراض ظهرت لنا في هذه الاحوال لم يعرفها اجدادنا ولا ابائنا من قبل.
0: نعم.
2: انتشرت اليرطات.
0: نعم.
2: نبحث الصدريه والفشل الكلوي والسموم وايضا الصلصالات.
0: نعم. نعم.
2: يعني هذا اشياء يعني مزعجه جدا. لاحظ الوفيات الاموات يعني يوميا يقول لك عنده يلطه، عنده ذبحه، عنده سرطان. طيب على كل حال انت سمعنا انك صايحك حول بعض المواد التي تسبب هذه الامراض الخطيره جدا. الان نحن في مدينه الشحر.
0: نعم.
2: يعني كل ليله الساعه 8:30 يعني يسووا في الجو عندنا بسبب حرق القمامه. يعني حرق القمامة هل مضرة ليس للإنسان لكل المخلوقات أو لا؟ هذا السؤال الأول.
0: نعم.
2: حرق القمامات.
0: أيوة.
2: يعني إحنا مشكلة عندنا مع العلم، عندنا شغال وعندنا صاحب بيئي وعندنا صاحب البيئة وعندنا من الناس، ولكن مع الأسف لا يشو ولا يشو ولا يصير أي قرار. يعني لا يوميا مش ليلة أو بعد ليلة، يعني تأخذ الساعة الهواء عندنا ملوث. طارخة كريهة جدا. يعني هل هذا يسبب أضرار أو لا؟ ده السؤال الأول.
0: تمام.
2: مفهوم يا سيد علي؟
1: واضح.
2: السؤال الثاني يا أخي، إنه ميت من أول حلقة يعني نسمع إنه فيه ورم حميد ورم خبيث.
0: نعم. ده سؤال مهم.
2: يعني إيش الفرق بين المرض الحميد والخبيث؟
0: تمام.
2: نأتي للعلاج الشعاعي هذا.
0: تمام.
2: يستعمل الإنسان، هل مضر لخلايا الجسم؟ يعني سلبية خلال الجسم ولا كيف؟ يعني هذا.
0: وشكرا
2: وجزاكم الله خير.
0: شكرا أستاذ عمر، أسئلة مهمة جدا، إن شاء الله نحاول نجاوبك عليها بإذن الله.
2: الله يعطيك العافية يا دكتور.
0: الله يحفظك.
1: شكرا يا أستاذ عمر. بسعيدة.
0: نأتي للسؤال الأول لأستاذ عمر. طبعا هو حط مجموعة من الأسئلة المهمة جدا.
1: حرق
0: القمامة بالضبط تمس كل مواطن وكل إنسان. حرق القمامة أو وجود أي ملوثات بجانب الناس. طبعا أول ده بادئ الوقاية زي ما قلنا خير من العلاج. المفروض أن حرق القمامات هذه تكون في أماكن بعيدة جدا عن التجمع السكاني.
1: نعم.
0: سواء كان سكان مدارس أي كان. طبعا حسب ما أشار هو أنه كل يوم في حريق للقمامة، فيطلع طبعا أبخرة ومواد ملوثة وكل شيء. طبعا ما هي دورة؟ طبعا هذا طبعا مضر جدا بصحة الإنسان، غير التلوث اللي حتعمله أنه طبعا مضرة، لأن الإنسان هذا اللي ساكن قريب من هذه المحروقات أو المحرقات بيكون عرضة لأمراض كثيرة، تبدأ من الأمراض التنفسية نهاية بالسرطان. طبعا كما أشرنا في البداية، السرطان لن يحدث بين يوم وليلة كأمراض الصدر مثلا. يعني أنا الآن لو جنبي حريق ودخان ممكن أكتظم، يجي لي شوية ربو، يجي لي حساسية، أكتظم مدري أروح مستشفى. لكن إذا أنا أتعرض لكل يوم على مدى سنوات تمام كثيرة لهذه الملوثات، زي مثلا حرق القمامة، مثلا أنا ساكن جنب مصنع إسمنت في أبخرة، أو في مثلا مصانع بتروكيماويات العوادم تبعها تطلع في الفضاء قريبا، هذا طبعا مضر جدا، وقد يكون سبب رئيسي لظهور سرطانات، بالذات سرطان الرئة، يعني لأنه حاجة نستنشقها. فلازم الدولة أو المحافظة أو السلطة المحلية تبعد هذه الأشياء، لأنه أعتقد أن الوقاية منها سهل جدا. ده بالنسبة للشق الأول. طبعا إذا أنا ما أقدر أعمل شيء، إذا أقدر أنا أغير سكني بدون الضرر، أوكي ما في مشكلة، أقدر أغير سكني يعني. طبعا الناس العاملة في الأماكن دي اللي تتعرض للملوثات، طبعا لازم يكون لها فحص دوري بين فترة وأخرى لاكتشاف الأمراض الصدرية أو أي أمراض أخرى بيبقى فيهم الأورام اللي قد تصيب الرئة أو الجهاز التنفسي. السؤال الثاني تبعه اللي هو بيتكلم عن الورم الحميد والورم الخبيث أو الورم غير الحميد، طبعا هناك فرق شاسع بين السماء والأرض يعني. هو من اسمه هذا ورم حميد وهذا ورم خبيث. إيش الفرق؟ الفرق إن كما أشرنا في بداية التعريف إن الورم الخبيث هو عبارة عن خلايا تنمو وتتكاثر وتنقسم دون قيد ودون تحكم بشكل غير طبيعي.
1: نعم.
0: تمام. طب إيش اللي ميزه عن الورم الخبيث؟ ما الورم الحميد برضه يحصل فيه انقسام وكل، ولكن الجهاز المناعي للجسم يقدر إنه يتحكم يسيطر عليه.
1: نعم.
0: ثاني حاجة من مميزات الورم الخبيث إنه يستطيع غزو الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا المجاورة له، وكذلك انتشاره إلى أماكن أخرى. لكن الحميد لا يعمل هذا الشيء، لا يغزو الخلايا اللي بقربه ولا الخلايا أو الأعضاء الموجودة بعيدة منه. الشيء الآخر إنه إن الورم الحميد، الورم الخبيث له أعراض، يعني بتلاحظ ان المريض يقول لك ان الورم بيكبر وبيكون لي مثلا احمرار، بيكون فيه تغييرات وبيعمل لي اعراض، بينما الورم الحميد نموه بطيء جدا واعراضه تكاد تكون معدومه.
1: هل يتحول مرض الحميد؟
0: ايوه نعم نعم. سؤال وجيه.
1: نعم.
0: هو طبعا الاورام الحميده بعضها قد تتحول الى اورام خبيثه اذا حصلت فيها تغييرات.
1: نعم.
0: نسيجيه.
1: نعم.
0: تؤدي الى ايش؟ تحويلها الى خلايا إلى أنسجة خبيثة. تمام. فهذا كيف
1: غير حميد؟ غير حميد.
0: أيوة غير حميدة.
1: أيوة.
0: كيف أعرف هذا الشيء؟ هو طبيعة الورم نفسه. طبعا التشخيص النهائي والفيصل النهائي هو العينة، إنه أخذ عينة من هذا الورم لأشك فيه إنه حميد أو خبيث وأتأكد. لو قال لي حميد أوكي، طب نوع الحميد ده إيش ومكانه فين؟ فأنا أنصح المريض مثلا أقول له خلاص انسى الموضوع ده، فيك ورم حميد وانساه، مش عايز أشوفك أبدا. لكن في أورام حميدة أحيانا يحصل فيها تغييرات نسيجية تحصل في يعني بيقراها الدكتور تحت الميكروسكوب، فأنصح المريض ده أنه يتابع لي الموضوع، يعني متابعة. يعني إيش؟ أنه أشوفه مثلا كل 3 شهور، كل 6 شهور مرة. أحيانا بنصح أنه هذا الورم أشيله، يعني أزيله بالجراحة يعني عشان ما يتحول وهكذا. لكن الورم الخبيث غير الورم الخبيث. السؤال الثالث تبع أستاذ عمر،
1: العلاج الإشعاعي هل يضر المريض عند استخدام العلاج الإشعاعي؟
0: طبعا
1: نحن طبعا ما نفقه. كبير
0: باختصار نحن ممكن
1: بيجاز.
0: العلاج الإشعاعي هو طبعا علاج موجه تماما لقتل السرطان. هل يؤثر على الخلايا الطبيعية والأنسجة الطبيعية والأعضاء الطبيعية اللي حول؟ نعم يؤثر عليها بدرجة معينة، وهذه الدرجة محسوبة. تمام. قد تكون من التهابات بسيطة إلى شيء مزمن بعد كذلك. لا ننكر أنه يؤثر، ولكن مع التقدم العلمي للأجهزة أصبح التأثير طبعه قليل جدا.
1: طيب هل العلاج الإشعاعي دكتور هل هو بديل للجرعات الكيماوية؟ هل هو بديل مثلا للعمليات الجراحية؟ هل هو بديل للعلاج الموجه؟ أو هو مكمل لهذه العلاجات؟
0: طبعا العلاج الإشعاعي، عشان بس الناس تفهم ما معنى العلاج الإشعاعي، هو طبعا العلاج بإشعاع، وهذا الإشعاع ذو طاقة عالية جدا.
1: نعم.
0: يعني بيختلف عن الإشعاع الصادر مثلا من الأشعة المقطعية أو الأشعة السينية.
1: نعم.
0: لأن طاقة الفوتون أو الطاقة للأشعة ضعيفة، لكن الإشعاعي هو علاج، فيسلط الطاقة العالية جدا هذه من العلاج الإشعاعي للورم نفسه. فإحنا تركيزنا كله في العلاج الإشعاعي على الورم، ينصب على الورم نفسه، بمعنى آخر كده أنه أحرقه. لما أحرقه بمعنى أنه أنا بكسر الخلايا اللي فيه، بكسر الحامض النووي اللي جبنا إشارته في البداية،
1: نعم،
0: اللي هو المسبب الرئيسي للسرطان، نعم، فعشان يمنع تكوين الخلية السرطانية مرة أخرى. طيب نعود الآن إلى العلاج، ما هو العلاج الإشعاعي أو أهميته أو دوره؟ العلاج الإشعاعي طبعا مهم جدا في علاج السرطان. طب في أين تأتي أهميته؟ تأتي أهميته فين أنت تحطه. تمام، العلاج الإشعاعي بشكل عام ينقسم إلى علاج جذري، تمام، وعلاج تلطيفي. جذري يعني أعالج به السرطان، قد أخذ علاج إشعاعي قبل العملية، بعد العملية، بعد الكيماوي، قبل الكيماوي، مع الكيماوي، حسب توظيف الطبيب للعلاج الإشعاعي، يعني متى يرى أنه العلاج الإشعاعي سيفيد المريض في هذه المرحلة أو غيرها. تمام، وهو في كثير من الأورام هو جزء من العلاج الأورام. لنأخذ على سبيل المثال سرطان الثدي في المرأة، يبتدي بالجراحة، استئصال الثدي في كثير من الحالات، ثم مثلا المريضة ممكن تأخذ كيماوي ويليه علاج إشعاعي. علاج إشعاعي لازم نفهم ونشرح للمستمعين إنه هو علاج موضعي زيه زي الجراحة، يعني أنا بعالج منطقة فقط معينة المصابة، ما يروح لأماكن تانية، هو بس فقط قد يأثر على المناطق اللي حوالين السرطان، اللي كان في سرطان القريبة جدا. يعني أنا لو بأخذ إشعاع على الثدي، امرأة بتأخذ إشعاع على الثدي، مكان الثدي ما حينزل لها بطنها ولا للحوض ولا شيء. الأماكن اللي متأثرة ممكن تكون الرئة والقلب لأنه موجودين في الصدر، أورام الرقبة، الرأس والرقبة، مهم جدا العلاج الإشعاعي فيها. طيب أنت حضرتك سألت إنه هل مكمل أو بدل الكيماوي أو بدل البيولوجي أو الموجه؟ لا، هو مش بدل. متى يكون بدل؟ إذا الشخص أو المريض لا يستطيع أن أكمل علاج كيماوي، لا أستطيع أن أنا أكمل علاج بيولوجي نتيجة للمضاعفات اللي بتحصل المريض، فممكن أعالج أنا في هذه اللحظة أكتفي فقط بالعلاج الإشعاعي، لأنه علاج زي ما قلت موضعي، فمضاعفاته أقل بكثير من مضاعفات الكيماوي. ولكن الإشعاعي والكيماوي البيولوجي والجراحة كلهم يدورون في فلك واحد، لا تستطيع أنك تستغني عن واحد بدل واحد. جميل. ولكن حسب، يعني أنا ممكن أكتفي فقط بالعلاج الإشعاعي لأنه المريض لا يستطيع عمل عملية.
1: حسب الحالة.
0: حسب الحالة.
1: جميل.
0: نعم. الشق الثاني، معليش لو أطلت عليك، اللي بالإضافة للعلاج الجذري اللي هو العلاج التلطيفي. يعني إيش تلطيفي؟ إن فقط ما بعالج أنا الورم، إنما بعطيه إشعاع عشان أخفف ألم، أو مثلا أقلل من ضغط الورم على أماكن حساسة جدا في جسم الإنسان زي الأعصاب مثلا. أو أوقف نزيف. ويستخدم برضو العلاج الإشعاعي أيضا في بعض الأورام وفي بعض الأمراض الحميدة، وليس فقط يقتصر على الأورام الخبيثة. ولكن كل العلاج الإشعاعي يتمركز ويتمحور في العلاج الأورام. إضافة أخرى طبعا مع التقدم العلاج الإشعاعي، أحيانا في بعض علاج إشعاعي يحل محل الجراحة. طبعا دي علاج إشعاعي دقيق جدا وغير متوفر في اليمن، متوفر طبعا برا، يعالج خاصة الأورام الصغيرة جدا زي أورام الدماغ. يعني كأنه خلينا نقول علاج زي ما يسموه المرضى علاج بالليزر، يعني الإشعاع يجيب طاقة عالية جدا يصيب الورم أو يصيب الهدف مثلا كان في المخ أو في أماكن حساسة زي الرئة وذا، فيحرقه تماما. هو جراحة بس بالإشعاع زي الليزر اللي نعمله هنا في الموضوع.
1: نعم. طبعا ما له أي مضاعفات العلاج الإشعاعي ولا له أي مشاكل أخرى؟
0: لا، العلاج الإشعاعي له مضاعفات، ما في أي علاج في الدنيا ما له أي مضاعفات.
1: نعم.
0: حتى حبة الإسبرين والبنادول اللي تتأخذها لها
1: تأثيرات جانبية.
0: لها تأثيرات جانبية. ولكن العلاج الإشعاعي مع التقدم التكنولوجي لصناعة الأجهزة العلاج الإشعاعي، أصبحت المضاعفات موجودة ولكن قليلة ومحدودة. لأنه أصبح العلاج الإشعاعي بالأجهزة الحديثة يسلط جل طاقة العلاج الإشعاعي على الورم، لا يمنع أن هناك بعض الإشعاع المتناثر يصيب الخلايا الطبيعية الموجودة حول الورم أو يصيب الأعضاء اللي حولها. فعشان كده أنا طبعا قبل الجلسات بنبه المريض أنه يعمل كذا وكذا وكذا، وأنه المدى القريب ممكن يحصل لك مضاعفات الفلانية وهذه بتخف، وعلى المدى البعيد قد تحصل لك مضاعفات وهذه طبعا ممكن تخف ممكن ما تخفش. ولكن انت في الاخير تنظر للمصلحة العامة، يعني ما ينفع انا عشان هيحصل لي مثلا ندبة او تليف في مكان ما ما عالج الورم مثلا باشعاع. بس علي انا فهم للمريض، ويكون المريض طبعا احثه انه هناك متابعة انه يتابع الدكتور عشان تلك المضاعفات عشان لو فيها علاج اعالجها.
1: نعم دكتور باختصار شديد ما هي ابرز الحالات التي توصلكم في المركز سواء كان مركز ابن سينا او مستشفى العرب؟
0: طبعا لو تكلمنا على مركز المكلل للعلاج الاشعاعي بما انه موضوعنا اليوم عن العلاج الاشعاعي.
1: نعم
0: طبعا الحمد لله انه المركز طبعا تم العمل او تدشين العمل في العام الماضي في ابريل 2024 وبيستقبل حالات كثيره من جميع المحافظات وشتى انواع الاورام. طبعا كلنا نعرف انه المركز المكلل للعلاج الاشعاعي مركز خيري قائم على التبرعات وقام به برضو ببنائه وتاسيسه الشيخ عبد الله بن دول. الأهم الأورام التي نحن نستقبلها
1: ألف تحية للشيخ عبد الله بن دول.
0: نعم
1: ألف تحية.
0: نحن طبعا أكثر الأورام اللي نستقبلها يعني طبعا برقم واحد وأورام الثدي في المرأة.
1: نعم
0: نستقبل كل أنواع الأورام يعني ثانيا نأتي في المرحلة الثانية أورام الرقبة والرأس.
1: نعم
0: أورام الجهاز الهضمي بالذات المستقيم.
1: نعم
0: والمعدة والبنكرياس وكذلك المريء. يعني أنا بتكلم على الأورام اللي لها علاقة بالعلاج الإشعاعي لأنه في أورام ما لها علاقة ما تحتاج إلى علاج إشعاعي.
1: نعم
0: طبعا غير أورام المخ شتى أنواع الأورام من مختلف أنواعها يعني.
1: نعم
0: مركز المكلة للأورام اللي في ابن سينا برضو نفس الشيء يعني طبعا مفتوح على كل المحافظات ولكن أكثر الحالات نستقطبها إحنا من حضرموت وطبعا من المحافظات المجاورة زي شبوة والمهرة وسقطرة. برضو رقم واحد بنصادف أورام الثدي في المرأة بالإضافة لأورام الجهاز الهضمي والرقبة والرأس. هذول أكثر ثلاثة أورام بنصادفهم كثير غير طبعا الثانويات.
1: نعم
0: غير الثانويات.
1: طيب دكتور دعنا أستعرض من سبع نت مركز المكلل الخيري للعلاج الإشعاعي ينفذ أكثر من 10,000 جلسة علاج إشعاعي مجانية بالمكلة. نفذ مركز المكلل الخيري للعلاج الإشعاعي بمحافظة حضرموت 10,139 جلسة علاج إشعاعي مجانية خلال الفترة من إبريل 2024 وحتى أغسطس 2025. استفاد منها قرابة 1,000 مريض بالسرطان من مختلف محافظات اليمن. وذكر المدير التنفيذي للمركز الدكتور معاوية الحسن لوكالة أنباء اليمنية 7 إن أغلب الحالات التي تم معالجتها في المركز هي سرطانات الثدي والرأس والعنق والمستقيم، مؤكدا بأن المركز يقدم خدمات علاجية مجانية عالية الجودة بأحدث الأجهزة والتقنيات لمرضى الأورام الذي يوفر عنهم على سفر للخارج باستخدام أحدث الأجهزة في العلاج الإشعاعي. وأشار أنه تم خلال الأيام الماضية إدخال خدمة وحدة علاج الإشعاعي الداخلي.
0: نعم.
1: المعروفة بالعلاج عن قرب وهي نظام عالي الجودة.
0: نعم.
1: من الشركة الألمانية وهي نظام علاجي يستخدم لتوصيل جرعات عالية ودقيقة من الإشعاعي من الإشعاع مباشرة إلى الورم من الداخل عبر إدخال مصدر مشع كوبوليت 60 مصغر يبلغ طول قلبه حوالي 3.5 مليمتر وقطره 5/10 مليمتر. يتم تركيبه داخل الجهاز بعد تحميل آلي.
0: نعم.
1: يذكر أن المركز يقدم خدمة علاجية مجانية.
0: نعم.
1: للمرضى والذي أسهم بشكل كبير في تخفيف معاناة المرضى للسفر للخارج وإنقاذ حياتهم ومساعدتهم في الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها بلدنا.
0: نعم والله هو صراحة تقرير موفق وممتاز جدا وصحيح.
1: نعم.
0: صحيح. وبس العدد الحالات طبعا نحن بنجمع الحالات كلها لأنه في مرضى بتأخذ 5 جلسات في 10 جلسات.
1: نعم.
0: 20-25 فلألف مريض أكيد هتطلع حوالي 10,000 وحاجة يعني.
1: نعم.
0: الجلسات.
1: نعم. هي أرقام تقديرية ربما تكون.
0: لا هي أرقام
1: مضبوطة
0: على عدد الجلسات يعني حسب ما بيأخذها المريض يعني.
1: نعم.
0: فالتقرير موفق طبعا. نشير بس إلى أنه طبعا
1: عليكم السلام اخي الكريم.
2: برضه هذا
1: طيب شكرا لك. شكرا نكمل.
0: بالنسبة للتقرير أشار إلى دخول خدمة جديدة، طبعا أود بس الإشارة إلى، وهي خدمة طبعا نوعية وغير موجودة في اليمن كلها بشكل عام، يعني هي العلاج الإشعاعي الداخلي أو الموضعي اللي يسمى باللغة الإنجليزية أو باللغة الطب البراكي ثيرابي. هذا طبعا جهاز حديث طبعا من شركة ألمانية، تم تدشين حالة فقط كتجربة، وجاء طبعا الاستشاري الدكتور ناصر الذباني وعمل تدريب للطاقم وعالجنا حالة طبعا هي كانت من صنعاء لسرطان عنق الرحم. هو هذا الجهاز يستخدم عادة في سرطانات المرأة في عنق الرحم أو سرطان الرحم، وبرضه في كمان في علاج البروستاتا شرها مستقبلا حيكون حيدخل في الخدمة هذا الشيء. هذا العلاج طبعا موضعي، يقلل طبعا عدد الجلسات، هي حوالي من جلستين إلى 3 جلسات خلال الأسبوع. المريض فقط يأتي ويركب في الجهاز زي ما ذكر التقرير، ويأخذ جلسته ويروح، ويأخذ راحة مثلا يوم أو يومين ثم يأتي للجلسة الثانية ونفس الشيء للجلسة الثالثة. طبعا هو جهاز علاج إشعاعي عن قرب باستخدام مصدر مشاع اللي هو الكوبالت 60. طبعا هذا مصدر مشاع محطوط في طبعا في في في أنابيب وفي جهاز محمي وكل شيء، بيصدر إشعاع. هذا الإشعاع طبعا يكون بطاقة عالية جدا

0: لأن هو قريب يعني.
1: أجر الحجاج ويفيض علينا بمثل ما أفاض عليهم، إنه حسبنا ونعم الوكيل، وإلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: من معالم الحج.
3: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
2: من معالم الحج برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد سقاف العيدروس، تنفيذ سالم محمد بلقدي.
3: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
4: حمدي ريف سهير البابلي.

0: Ironie.
1: مراتي؟ مش فاهم قصدك ايه؟
2: قصدي يا حبيبي انك لازم تتجوز، لازم اطمن عليك وعلى مستقبلك واشوف ولادك بعناية قبل ما اموت.
1: اتجوز؟ انتي بتتكلمي جد يا ماما؟
2: يعني شايفني ابني بهزر؟ ايوه طبعا بتكلم جد.
1: ويا ترى اقدر اتجوز اللي انا عايزها واللي انا برتاح لها؟
2: طبعا يا حبيبي، ده انت الوحيد وفرحتك هي فرحتي، ازاي بقى اخليك تتجوز واحده ما بتحبهاش؟
1: ماما ماما انت بتتكلمي جد صحيح؟ انا مش مصدق ده.
2: ايوه يا حبيبي، وانا اتفقت على كل حاجه مع ابوك بخصوص الموضوع ده، هو خلاص ومش فاضل غير ان حضرتك بقى تختار. شوف يا محسن، انا علشان ما تعبكش انا حضرت لك قايمه بالبنات اللي انا شايفاهم انهم يعني
1: حضرت قايمه. هو البنات عندكم كمان بالقوايم يا ماما؟
2: ايه
1: يا
2: معقول؟
1: هو بابا لما اتجوزك كانوا حاطينك في قايمه؟
2: مش ابوك يا ولد اللي اختارني، انا اللي اخترت.
1: معقوله؟
2: ايوه، ابوك كان موظف صغير في شركه بابا، ولانه كان موظف نشيط فكان له مستقبل كبير، وقف معايا في ازمه كانت مخليه الدنيا كلها ضلمه بالنسبه لي في الوقت ده. ساعتها جه ابوك ومدلي ايده، وطبعا خدتها لان كان لازم اخدها، ما كانش في حل تاني قدامي.
1: يا سلام يا ماما، يا سلام، اللي يسمعك وانت بتتكلمي يحس انك بتقولي شعر. معنى كده بقى ابويا اتجوز عن حب؟
2: ايوه طبعا، وحب حقيقي مش زي حب الايام دي.
1: غريبه، يعني ابويا ده ممكن يعرف يحب وعنده قلب؟ معقول يا ماما؟ معقول الكلام اللي بتقوليه ده؟
2: محسن، انا ما اسمحلكش ابدا تتكلم عن ابوك بالطريقه دي. ابوك مش راجل اعمال عظيمه بس، ده انسان كبير كبير قوي، وانت اللي لازم تكون عارف قبل اي واحد تاني، فاهم؟

está na Covid-19.

0: دلوقتي اخترع اي عذر قول لهم اني مش فاضي قبل حد، الموضوع انتهى خلاص وانا مش زعلان ابدا. طمنهم عشان ما يشكوش لحظة واحدة في اللي ممكن يحصل لهم. مفهوم؟
1: اتكلمت يا ابراهيم.
0: قالك ايه، موافق ولا لسه بتدلع؟
1: لا يا سيدي موافق، ما كنتش متخيلة ابدا انه حيرضى بالسرعة دي. كنت متصورة انه هيهزر زي عوايده ويقول لي ده مش شغلك يا ماما، بس لقيته متحمس للفكرة دي او ابتدى يفكر فيها كمان.
0: بيفكر فيها؟ يبقى اكيد في واحدة معينة حاطط عينه عليه.
1: والله ما اعرفش بقى، بس يا ريت يبقى استريحنا من التدوير، ودي تنفع ودي ما تنفعش، واوام اوام ونشيل بقى من دماغنا الموضوع ده. هو
0: ايه ومعرفش ينقي؟
1: لا دي بقى مش خايفة منها، محسن طلع لامه.

0: البنات تتجوزيني.
1: اتجوزك؟ اتجوزك ازاي يا محسن؟ فوق فوق يا اخويا شوية. وما كنتش عاوز تفكر في نفسك، فكر فيا انا وابويا واللي ممكن يحصل لنا بعد كده، في المشاكل اللي هتنحدث عليا انا وهو لو حد سمعك بتقول الكلمه دي.
0: كل الناس هتسمعني وانا بقولها. المخلفين كلها هتيجي تباركلك وتباركلي يا سناء.
1: ياه ده انت باين عليك متاكد قوي من نفسك.
0: متاكد قوي من حب ليكي.
1: شوف يا محسن، انت اصلك انسان كويس، كويس جدا، عشان كده مش هايم عليا زعلك. لكن مدام الامور وصلت لحد كده انا مش ممكن اخبي عليك.
0: تخبي عليا؟ تخبي ايه؟
1: في ايه يا سناء؟ انا ما بحبكش يا محسن.
0: عارف ولا يهمني، هتحبيني بعدين، المهم انك دلوقتي ما بتحبيش حد تاني، صح ولا لا؟
1: انا
0: مالك؟ انا سكت ليه؟ في حد تاني؟ سناء حتى لو كان ده صح ارجوكي ليه؟ وليه مش هتشوفيني بعد كده ابدا؟
1: لا هو مفيش حد تاني. بس
0: خلاص، هي دي الجمله اللي كنت مستني اسمعها. اي مشاكل تانيه سيبيها عليا انا، ودلوقتي خلينا عمليين. ايه رايك نروح نتعشى سوا في النادي؟
1: ايوه، علشان الناس كلها تشوفنا.
0: الله.
1: وعشان اهلك يعرفوا وتقوم الدنيا وما تقعدش.
0: ما هي دي اسرع وسيله يا سناء، اسرع وسيله

0: قلت له يا محسن اطمن خلاص انا قفلت الموضوع ده نهائيا.
1: يعني مش هتتخذ اي اجراء ضد العميل؟
0: الله، ناس غلطوا واعترفوا بغلطهم خلاص.
1: انا مش مصدق وداني ابراهيم عبد الحق الجبروت ده كله
0: القوي هو اللي سامح. عايز تقول غريب مش مصدق؟
1: بس انا حقيقي مش قادر اصدق يا بابا، وحقيقي حقيقي انا سعيد بيك قوي.
0: انت سعيد علشان مش عارف حاجه. هو صحيح الموضوع اتقفل، انما ما اتقفلش على طول يعني.
1: مش فاهم قصدك ايه يا بابا؟
0: قصدي اقول انا شخصيا نسيت واعتبرت الحكايه كلها ولا كانها حصلت. لكن ما تنساش ان مدير المصنع الاداري لسه معرفش.
1: تقصد احمد؟
0: ايوه احمد عبد العال. مش المفروض ان هو اللي يحل المسائل دي؟ يبقى لو انا قررت اي حاجه بداله ابقى كده بسحب من اختصاصاته، وده بقى مش من عوايدي.
1: بابا صحيح انا مخي بسيط وعلى نياتي، لكن برضو متاكد ان حضرتك كل حاجه في المصنع، والحاجه اللي تقولها حضرتك محدش يقدر يرجعها. لكن برضو اللي بتقوله حضرتك مقبول. ابو احمد هو
0: الف مره قلت لك انت ما بقتش عايل، انت عديت العشرين سنه تقريبا دلوقتي. اكبر بقى.
1: ايوه بس لزومها ايه المحاضره دي دلوقتي يا بابا؟
0: لزومها انك لسه بتتكلم زي العيال اللي عندهم 5 سنين. ايه ابي دي؟ ايه ابي احمد اللي انت بتقولها دي؟ احمد عبد العال هو احمد عبد العال، مش ده اسمه؟
1: ايوه بابا بس
0: ما فيش بس. اطلع دلوقتي واتكلم مع العمال وفهمهم انا عملت ايه علشانهم.

0: يا إبراهيم يا إبراهيم ما تظلموش بالشكل ده، ده طبع، واللي فيه طبع ما يقدرش يغيره أبدا.
1: حقيقي يا إلهام أنا خايف عليه، أنا مش فاهم حيمشي المصنع إزاي بعد ما نموت.
0: بعد الشيء عنك يا إبراهيم، الله اوعى تقولها تاني بقى من فضلك، الكلمة ديت أنا ما بحبش أسمعها.
1: ايه اتخبيتي كده ليه؟ الموت علينا حق.
0: ايه بقى اغير الموضوع ده هوت؟ ايه ده انت كل مره تقولي الموت علينا حق، الموت علينا حق، ما احنا عارفين ده كله. ايه قولي وبعدين قالك ايه محسن؟
1: طبعا ما رضيتش اقوله انا ناوي على ايه. مش حاجه تجنن دي والله، ابني مش قادر اقوله انا هعمل ايه، خايف منه زي ما اكون واحد من العمال اللي بضحك عليهم.
0: الله انت يا ابراهيم اللي بتبعده عن المسؤوليه، يعني كان فيها ايه لو قلت له؟
1: فيها انه كان هيزعق له ويروح يتفق معاهم ويقول لهم خدوا بالكوا امر رفضكوا في السكه.
0: يعني تفتكر قلبه هيكون عليهم اكتر ما يكون على ابوه؟
1: ده ابني ولا عارفه.
0: طبعا يعرف.
1: لا وهتبقى المساله في ايده هو.
0: يو بقى احمد احمد زي ما تكون الدنيا مقلوبه لغايه ما يرجع في احمد بتاعك دهوت، هو طلع لنا في اليانصيب دهوت ولا ايه؟ كل حاجه احمد احمد، مش معقول كده كمان يا ناس.
2: لا كنت حاسس انه مش ممكن يكون زي ما هو، لازم يكون حاجه تانية، علشان كده اول ما سمعت الاشاعات اللي طلعت رحت مصدقها على طول.
0: وست والدتك ضروري سمعت هي واخرى بيها.
2: ماما لا دي حاجه تانية خالص، مش عارف اوصف لك عواطفها ناحيته، اللي اسمها بتتكلم عنه يقول لي ان هي بتكرهه ومش لاقي اسمع اسمه، لكن ان الواحد بيدقق في تصرفاتها شويه بيقولها برضه ما تقدرش تستغنى عنه.
0: وابوك؟
2: ابويا ما هو ده المشكله كلها. ولا انت ليك راي تاني؟
0: رايي في ابوك انت عارف، لكن اللي محورني حقيقي هو
2: عارف احمد هو محورنا كلنا مش انت بس.
0: ما اقول لك اللي سمعته واللي قالوا لي عليه.
1: لكن اللي سمعتيه ده مجرد كلام طش شباب يعني.
0: قالوا لي انه بيروح لها وبيشوفها كل يوم.
1: يا ست عيل وبتسلى.
0: لا
1: هياخد وقته معاها وخلاص.
0: لا ابدا محسن مش من النوع ده يا ابراهيم، وده اللي مخوفني.
1: الشباب في السن ده كلهم زي بعض، اسألوني انا.
0: لو كنت هسألك ما كنتش هخاف، علشان انا عارفه.
1: عارفه ايه؟
0: عارفه بتتصرف ازاي. ابراهيم انت عمرك ما كنت شاب زيه ابدا.
1: محدش يعرف.
0: لا انا عارفه كويس من اول يوم شفتك في مصنع ابويا.
1: كنت لسه مغمض وعلى نياتي.
0: مغمض ازاي بس؟ انت كان عندك 25 سنه بس، كل اللي كان شغلك مش الحب والعواطف، لا طموحك كان بيشع من عينيك، ما كنتش عايز تفكر ولا تشوف الا مستقبلك.
1: بس ده ما منعنيش اني اشوفك، انت ناسي الحكايه دي ولا ايه؟
0: لا انساها ازاي، فعلا شفتني علشان انا برضو كنت جزء من مستقبلك، ما تنساش دي.
1: الهام انت كده بتظلميني، ارجوكي ما تشوهيش كل الذكريات الحلوه اللي كانت بينا.
0: ذكريات؟ انت لسه ما حصلتش تبقى ذكريات، ده احنا لسه عايشينها يا ابراهيم، ولا ما انتش حاسس بيها؟
1: انت مراتي يا الهام، انت ناسيه؟
0: لا يا حبيبي مش ناسيه، انسى ازاي؟ تعرف يا ابراهيم حاجه واحده بس نفسي انساها، عارف هي ايه؟ نفسي انسى ابراهيم. ايوه ابراهيم الموظف الصغير اللي قابلته في يوم من الايام، ايام مارس البرد، وهو واقف في ركن مكتب بابا وجسمه بيرتعش زي عصفور صغير محتاج للحب والحنان، زي واحد بيغرق وبيمد ايديه عايز حد ينشله من الغرق. ده ابراهيم اللي نفسي انساه. ازاي؟ ازاي اقدر انساه؟

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل مهل قط إلا بشر، ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قيل يا نبي الله بالجنة؟ قال نعم. رواه الطبراني. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم
1: الله أكبر

0: بهذه الدعوة التامة. والصلاة القائمة أتى سيدنا محمد الفضيلة والوسيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. إنك لا تخلف الميعاد. مستمعين الكرام في كل مكان، رفعنا على حضراتكم من جامع مسجد عمر بالمكلا أذان صلاة الظهر، وعلى الأخوة الساكنين خارج مدينة المكلا مراعاة فروق التوقيت. أما الآن إخوة الإيمان، فنبقى وإياكم مع إعادة للحديث الديني للشيخ صالح عبد الله بجرش بعنوان دروس وعبر من رحلة الحج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأفاضل، أيتها المستمعات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الأيام تشرب الأعناق إلى مهبط الوحي، إلى الأماكن المقدسة، إلى مكة، إلى طيبة، إلى عرفات، إلى منى، إلى مزدلفة، إلى هذه المشاعر. هذا الركن الخامس من أركان الإسلام. لا شك أن كل خافقة قلب مسلم ومسلمة يتطلع إلى هذه الأماكن، ومن باب أولى في هذه الأيام بالذات، في هذه الرحلة الربانية، الرحلة الإيمانية، الرحلة التربوية التي ينبغي دائما وأبدا أن نقف عند معانيها، وأن نقف عند مدلولاتها، وأن نستخلص منها الدروس والعبر. القضية ليست قضية ذهاب إلى مكة، إلى المدينة، إلى البقاع الطاهرة. الذهاب إلى هناك يمثل صورة من صور الامتثال والطاعة من هذه الأمة المسلمة. أيها الأحبة الأفاضل، لنا أن نسأل سؤالا: ما الذي حول هذه الخطوات إلى عبادة؟ لا يقبل الله ركنا من أركان الإسلام وهو الحج إلا بهذه الخطوات التي يخطوها المعتمر أو الحاج. ما الذي حول الصحراء القاحلة إلى دوحة عظيمة؟ ما الذي حول الأسرة الواحدة إلى أمة، إلى جمع من الناس؟ ما الذي حول التمرات المعدولة إلى ثمرات يانعة مختلفة؟ ما الذي حول قربة الماء إلى عين مباركة طيبة؟ مدلولات ينبغي أن نقف عندها جميعا كمسلمين. الخطوات التي تحولت بفضل الله جل وعلا وبتوفيقه إلى عبادة لله سبحانه وتعالى، الله أمر بها، والرسول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك امتثل لها وتمتثل الأمة. خطوات تلك المرأة التي كانت وحيدة ثم أصبحت بعد ذلك تمثل جمعا من الناس، من الخلائق، من كل قلب موحد لله. إنها خطوات هاجر يوم أن نفد الماء وانتهى الزاد وجف الضرع، فأخذت تسعى بين الصفا والمروة، فإذا بهذه الخطوات تتحول إلى عبادة لله سبحانه وتعالى. هذه الخطوات لماذا تحولت إلى عبادة لله؟ ما الذي حولها؟ بأي سبب من الأسباب تحولت إلى عبادة لله يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا؟ ما الذي حول الصحراء القاحلة الجرداء إلى دوحة عظيمة؟ ما كانت مكة بهؤلاء الناس، بهذا العمران؟ كانت صحراء عندما جلست فيها أمنا هاجر مع طفلها الرضيع الوحيد إسماعيل. ما الذي حولها إلى دوحة عظيمة؟ هذا السؤال الذي ينبغي دائما أن نضعه وأن نستحضره. ما الذي حول الأسرة هاجر وطفلها يتحولون بعد ذلك إلى أفئلة من الناس تهوي إليهم؟ ما الذي حول التمرات التي تركها الخليل إبراهيم إلى ثمرات مختلفة ناضجة طيبة مباركة؟ ما الذي حول قربة الماء إلى عين مباركة هي زمزم؟ إنه شيء واحد بعد توفيق الله جل وعلا. لتدرك الأمة، لتدرك أفرادا وأسرا ووطنا وجماعات وأمة، أن الله جل وعلا تتجلى معيته وتتنزل رحماته بقدر طاعة العبد له سبحانه وتعالى. إن الخطوات التي تحولت إلى عبادة كانت ثمرة لتلك الطاعة لله جل وعلا، لأمر الله سبحانه وتعالى. يوم أن وضعت أمنا هاجر وطفلها الرضيع إسماعيل وتركهما الخليل إبراهيم امتثالا أيضا لأمر الله، فلما سألته لمن تتركنا يا إبراهيم فلم يرد عليها، قالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قالت إذن فإن الله لن يضيعنا. هذه قربة الصحراء إلى دوحة عظيمة، إلى الماء أصبح ماء زمزم، الأسرة الوحيدة أصبحت كما قال الله جل وعلا إخبارا عن خليله إبراهيم عندما وضع هاجر وطفلها الرضيع إسماعيل، رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هذه المواقف وغيرها تتحول بعد ذلك إلى عبادات يتقرب بها إلى الله، إلى بركات الأرض من بركات السماء، من عطاءات رب الأرض والسماء من الله جل في علاه، إنها بسبب واحد. أنا وأنت يا رعاك الله مدعوون إلى ذلك، أن نتذكر دائما وأبدا عند محطة الحج أن هذه العبادات وهذه المشاعر التي تعيشها الأمة اليوم إنما هي ثمرة طاعة لله جل وعلا، طاعة متكاملة ليست طاعة جزئية، طاعة كما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام بكل جزئيات حياتكم. الطاعة التي تعيشها المرأة في بيتها، وتعيشها المرأة عندما تكون عاملة في عملها، وتعيشها الطالبة عندما تكون متعلمة في مدرستها، الطاعة التي يعيشها الزوج رحمة بزوجه في بيته وتربية لأولاده، الطاعة عندما يعيشها الرجل في مؤسسته التي يعمل من خلالها، الطاعة التي يعيشها كل إنسان كان كبيرا أو صغيرا، إنها طاعة شاملة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ولذلك يأتي ذلك اليهودي واسأل سلمان الفارسي، يقول له يا سلمان أنبيكم علمكم حتى كيف تقضوا الخراء أكرمكم الله؟ فقال نعم، علمنا ما تقول، علمنا أن لا نستقبل القبلة ولا نستدبرها في الصحراء، وأن لا نتطهر بروث ولا بعظم، وقال إنه طعام إخوانكم من الجن، إننا بحاجة في هذا الموسم أن نتذكر كل هذه التحولات المباركة إنما كان بسبب الطاعة لله. لنضع سؤالا على أنفسنا، المتكلم قبل السامع، أين طاعة الله جل وعلا؟ فطاعة الله عز الدنيا والآخرة. وانتهت وقت الحلقة، انتهى وقت الحلقة. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ الحجاج والمعتمرين وأن يردهم إلى أهلهم وأوطانهم سالمين غانمين، ويكتبكم معهم من الواقفين، وتكبر الله منا ومنكم صالح الأعمال، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء قادم إن شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة المكلا تقدم أنا أستطيع، لأن العالم يكتمل بوجودنا جميعا، حيث نبحر معكم في رحلة في عالم الإرادة وبحث عن مكامن القوة والجمال في نفوس لم تعرف العجز يوما. أنا أستطيع من إعداد وتقديم أميمة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلّأ.

وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم أنا أستطيع، البرنامج الذي يبحر معكم في قصص العزيمة ويؤكد لكم في كل مرة أن التفاؤل مش مجرد كلام بل هو القوة الحقيقية التي تحول العوائق إلى جسور والظلام إلى نور يضيء الطريق. في بداية هذه الحلقة أرحب بكم أجمل ترحيب، فأهلا ومرحبا بكم.

أهلا بكم من جديد مستمعينا الأوفياء إنما كنتم عبر أثيرنا، ونرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اللقاء المتجدد. الإرادة هي القوة الخفية التي تطلع من أعماق الإنسان عشان تتحدى المستحيل، هي إنك ما تستسلمش لما الكل يتراجع، وإنك تبتسم في وجه العاصفة لأنك واثق بأن الفرج قادم لا محالة. والتحدي الحقيقي مش إنك ما تواجهش مشاكل، بل إنك تجعل من كل سقطة بداية لنهوض أقوى وأجمل من الأول. سيرتنا الملهمة هو الشيخ عبد العزيز بن باز، واليوم نفتح معكم صفحة مشرفة من صفحات التحدي عشان نروي لكم قصة إرادة حقيقية، قصة بطل واجه اليتم وفقد البصر وهو ما يزال شابا، لكنه صار منارة للعلم وضياء للأمة كلها. قصتنا اليوم عن طفل صغير ولد في أزقة مدينة الرياض القديمة، وتحديدا في 14 من شهر ذي الحجة لعام 1330 هجرية. نشأ هذا الطفل في أسرة صالحة لكنها بسيطة، ولم يكد يفتح عينيه على الدنيا حتى واجه اليتم بفقد والده وهو لا يزال غضا صغيرا. تولت والدته الحنونة تربيته والاعتناء به، وغرست في قلبه حب العلم والقرآن، وبفضل هذا التوجيه الصالح أبهر الطفل الصغير كل من حوله بذكائه وقوة حفظه، واستطاع أن يحفظ القرآن الكريم كاملا عن ظهر قلب قبل أن يصل إلى سن البلوغ، ليبدأ بعد ذلك في الجلوس في حلقات العلم ينهل من فقه وحديث ولغة عربية. سارت حياة الشاب الطموح الهادئة مليئة بالطلب والاجتهاد حتى وصل إلى سن 16، وتحديدا في عام 1346 هجرية. هنا بدأت تتسلل إلى حياته غيمة سوداء، حيث أصيب بمرض شديد في عينيه، وبدأ بصره يضعف يوما بعد يوم ويتلاشى النور من أمامه شيئا فشيئا. استمر هذا الابتلاء الصعب 4 سنوات حتى استيقظ الشاب في عام 1350 هجرية وهو في سن 20 من عمره، ليجد نفسه في ظلام دامس، لقد فقد بصره بالكامل. تخيلوا معي هذا الموقف مستمعين الكرام، شاب في مقتبل العمر في أوج عطائه وشبابه يفقد نعمته الغالية وبصره الذي يرى به الدنيا، كيف سيكون شعوره؟ هل سينزوي في بيته؟ هل سيصيبه الإحباط واليأس ويقول انتهت حياتي؟ أبدا، بل وقف هذا الشاب بكل ثقة ولسان حاله يصرخ في وجه الظروف، أنا أستطيع. احتسب الأجر عند الله ورضي بقضائه، وقرر أن يعوض فقد البصر بقوة البصيرة، وأن يجعل من هذا التحدي وقودا ينير به دربه ودرب الأمة بأكملها. انطلق الشاب بقلب يملأه النور، فحفظ آلاف الأحاديث والمسائل الفقهية، وأصبح من ألمع علماء عصره حتى لفت الأنظار بعلمه الغزير وأخلاقه الرفيعة. وفي شهر جمادي الآخر من عام 1357 هجرية صدر الأمر بتعيينه قاضيا في منطقة الخرج. استمر في هذا المنصب الصعب 14 عاما كاملة، كان فيها قاضيا عادلا يرحم الضعيف ويساعد الفقير ويصلح بين الناس بحكمة ولين. ولأن طموحه لم يكن له حدود، غادر القضاء لينتقل إلى ميدان التعليم والتربية، فعمل مدرسا في المعهد العلمي في الرياض، ثم في كلية الشريعة، وعندما تأسست الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة عام 1381 هجرية، تم اختيار هذا الشيخ الملهم ليكون نائبا لرئيسها، ثم رئيسا لها في عام 1390 هجرية. ومن فوق هذا المنبر التعليمي تخرج على يديه آلاف الطلاب الذين جاءوا من كل دول العالم ليعودوا إلى بلدانهم ويصبحوا هم بدورهم مشاعل تنوير. وفي عام 1402 للهجرة حصد الشيخ جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام، تقديرا لجهوده العظيمة في نشر العلم وفي موقف يجسد زهده وإنسانيته. لم يدخل قرشا واحدا من هذه الجائزة المالية الكبيرة في جيبه، بل تبرع بها كاملة لصالح المشاريع الخيرية ودعم الطلاب المغتربين. استمر
استمر صعود هذا العالم الكبير وتوجت مسيرته في 20 من ذي القعدة لعام 1414 هجرية، عندما صار الأمر الملكي بتعيينه مفتيا عاما للمملكة العربية السعودية ورئيسا لهيئة كبار العلماء. ورغم وصوله إلى هذا المنصب الرفيع ورغم كبر سنه وفقد بصره، إلا أن قلبه وبيته بقيا مفتوحين للجميع. كان منزله يكتظ يوميا بمئات الفقراء والمحتاجين، وطلاب العلم يشاركونه طعامه على طاولات طويلة لا تخلو أبدا من الضيوف. كان يقضي حوائج الناس بجاهه وماله، ويكتب الرسائل والتوصيات لفك كرب المديونين ومساعدة الضعفاء، واضعا بصمته الإنسانية في قلب كل من قابله. وبعد حياة حافلة ممتدة على مدار 89 عاما قضى معظمها في خدمة العلم والناس، دنت ساعة الرحيل، ففي يوم الخميس 27 من شهر محرم عام 1420 هجرية الموافق 13 من مايو عام 1999 ميلادي، سلم الشيخ روحه إلى بارئها. وفي اليوم التالي احتضن المسجد الحرام بمكة المكرمة جنازته بعد صلاة الجمعة، حيث ودعه ملايين المسلمين بدموع الحزن والوفاء، ودفن في مقبرة العدل تاركا خلفه مئات الكتب والفتاوى والرسائل التي لا تزال تنير عقول المسلمين حتى يومنا هذا. مستمعين الأوفياء في كل مكان، الشيخ عبد العزيز بن باز لم يمنعه يتم الطفولة ولا فقر العيش ولا فقد البصر الشديد من أن يصبح إماما تذكره الأجيال وتتدارس علومه القرون. فما هو عذرنا نحن اليوم؟ ليكن هذا الشيخ القدوة ملهمكم اليوم وغدا، فمهما كانت ظروفكم صعبة ومهما كانت العوائق أمامكم كبيرة، تطلعوا إلى القمة وثقوا بربكم، وثقوا بربكم، ورددوا بيقين وثبات: أنا أستطيع.

اهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في فقرتنا التالية من حقي، وموضوعنا هو قانون العمل والدمج الوظيفي. هل تعلمون مستمعينا الكرام أن التشريعات والقوانين وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تكفل حق العمل دون تمييز؟ وفي بلدنا ينص القانون على تخصيص نسبة لا تقل عن 5% من الوظائف في القطاعين العام والخاص لذوي الإعاقة، لكن الحق في العمل لا يعني فقط التعيين واستلام الراتب، بل يعني التهيئة. حق الموظف من ذوي الإعاقة أن يجد بيئة عمل تحترم احتياجه من ممرات مهيئة ومكاتب مناسبة وبرامج تقنية مساعدة إذا كان كفيفا، وترجمة إشارة إذا كان أصما. عندما يرفض صاحب عمل توظيف شخص كفو لمجرد إعاقته فهو لا يظلم الفرد فحسب، بل يظلم مؤسسته بحرمانها من طاقة مخلصة ومبدعة. ذوي الإعاقة ليسوا عبثا على الاقتصاد، بل هم شركاء في التنمية. إذا ما أعطيناهم الفرصة والبيئة المناسبة، التمكين الاقتصادي هو الطريقة الوحيد لدمجهم الحقيقي، ليتحولوا من مستهلكين للمساعدة إلى منتجين ومساهمين في بناء نهضة الوطن. من يرحم

بكم في إطالة تقنية جديدة مستمعين الكرام. في حلقتنا اليوم تكلمنا عن الإرادة وكيف نطوع الظروف لخدمة أهلنا، واليوم كشفت جوجل عن ميزة ثورية جديدة لنظام أندرويد باسم أنشئ تطبيقك المصغر Create My Widget، ميزة تعتمد على أسلوب ذكي يدعى البرمجة بالوصف والإنصات. ديب كودينج هي باختصار أداة تمنحكم القوة لتصبحوا مصممين لواجهات هواتفكم الذكية دون الحاجة لكتابة سطر برمجي واحد، بل عبر لغتنا الطبيعية وبساطة كلماتنا، لتفتح جوجل بذلك بابا جديدا من أبواب التمكين والسهولة. تخيلوا معي هذا المشهد: صديق يمارس رياضة ركوب الدراجات، أو شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة لديه برنامج صحي وغذائي دقيق يتطلب حسابا للبروتينات والوجبات كل أسبوع. وبدلا من مشقة الدخول بين التطبيقات ومواقع الإنترنت، يكفي أن يطلب من هاتفه الذكي بعبارة بسيطة: اقترح لي 3 وصفات غنية بالبروتين هذا الأسبوع واجعلها أمامي، وفي ثوان معدودة يغزل الذكاء الاصطناعي هذه الرغبة ويحولها إلى لوحة معلومات مخصصة ومكبرة على الشاشة الرئيسية يسهل التحكم في حجمها. إنه الجسر الرقمي الذي يحول أفكارنا وحاجاتنا إلى أدوات ملموسة. مستمعين الكرام، وما يثير الدهشة في هذه الميزة القادمة هذا الصيف لهواتف بيكسل وسامسونج جالكسي هو قدرة العقل الاصطناعي جيميني على سحب المعلومات من الويب والاتصال بتطبيقات جوجل الأساسية مثل جيميل والتقويم كاليندر. فلو كان الشاب يخطط لاجتماع عائلي أو يتابع حجوزات طيران وفنادق ومطاعم، يستطيع الهاتف جمع كل هذا الشتات في لوحة موحدة تظهر أمامه مع عد تنازلي يذكره بالوقت بسلاسة باهرة. أما من الناحية العلمية العملية، فإن هذا التطور يكسر تعقيد التكنولوجيا، فالوصول إلى ما تطلبه من العالم أو من بياناتك الشخصية لم يعد يحتاج إلى خطوات معقدة، بل أصبح يشبه بسؤالك لمساعد شخصي وفي يجلب لك الإجابة بشكل متكرر وتلقائي لتخدم استقلاليتك ويومك بكامل الكرامة واليسر. مستمعين الأوفياء، إن ميزة الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل الملء التلقائي والإملاء الصوتي المتقدم تؤكد إن التكنولوجيا تتجه لتكون أكثر إنسانية وقربا من احتياجاتنا. نأمل أن تكون هذه النافذة قد أنارت لكم جانبا من مستقبل أندرويد المذهل.

مستمعينا الكرام، ننتقل الآن وإياكم إلى فقرتنا الدرامية التي يقدمها أعضاء فرقة النور للمكفوفين، فمتابعة طيبة نتمنها لكم.

0: انا سالم ولدي.
1: اه
0: شوف اخوك اليوم اتصل.
1: ايوه
0: وقال بيجي. شوفه
1: ما شاء الله بيجي بنستقبله ان شاء الله.
0: ان شاء الله المدرسة حقهم خلصت والسكن الداخلي قفل.
1: ما شاء الله الساعة كم بيجي؟
0: والله ما دريت يا ولدي يقولون 10. يقول 10 من 10:30.
1: ما شاء الله.
0: المهم انه قال بيجي ان شاء الله بنستقبله.
1: ان شاء الله
0: اخوك اللي تغير. شوفه ما شاء الله العلم غيره.
1: ان شاء الله العلم نور. ما شاء الله العلم نور. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: اوه كل بخير.
2: اخبارك؟
1: سالم طيبين
2: الحمد لله. ابوي
1: ما شاء الله.
2: شوف اخوي.
0: يا حي وسهلا مرحبا.
1: ابوي بخير.
0: على كيفك؟
1: طيبين.
0: انت اخبارك؟
1: بخير
0: ما شاء الله. وانت؟
1: الحمد لله الحمد لله. مشتاقين لك ابوي.
0: احنا مشتاقين لك اكثر.
1: ما شاء الله الحمد لله وصلنا بالسلامة ابوي.
0: الله يسلمك يا ولدي.
1: فين امي بخير؟
0: امك ما شاء الله عليها شبه داخل تلقي المحمر والمشمر.
1: ما شاء الله.
0: شفت اللاية وشفت اللاية الجيران وشي
1: الله الله.
0: وشي قتلته الكهرباء وشي الايام دي اللي انصرق. عشب نحن يا ولدي.
1: نعم والكهرباء شوفها حبيبي ابوي تصوع شوفها
0: الكهرباء الايام دي قالوا عند حمى الضنك يقولون من الايام دي اللي شوفها اللي وكذا. قم يا ولدي بندخل عند امك.
1: ما شاء الله
0: شوفها مشتاقت لك. يقول بس امك مشتاقت لك. شوفها معبدها شفاك.
1: انا مشتاق لها كثير ابوي.
0: دحين بندخل عندها.
1: مشتاق
0: صالحة
1: كثير.
0: يا ولدي شيع
1: امي بخير.
3: ما شاء الله.
1: السلام عليكم. بخير انت؟
3: وعليك السلام. كيف حالك يا ولدي؟
1: ما شاء الله الحمد لله. انت بخير؟
3: والله الحمد لله. ويا اخبارك؟
1: اوه الحمد لله
3: ما شاء الله.
1: مشتاق ليش كثير امي؟
3: يعني مشتاقت لك لو عمر ولدي.
1: الحمد لله امي الحمد لله.
3: وين ايام اول ضلي قاعد هنا ما شاء الله؟
1: نعم دحين الحمد لله.
3: شوف ما دحين يا ولدي ما شاء الله تغيرت. حتى شعرك رجع لابني. ما شاء الله عليك يا ولدي.
1: ما شاء الله الحين ارتبطنا بالدراسة الحين. ما شاء الله.
3: ما شاء الله عليك. شوفك حان غير. اولا تظلي كما التمر مزقول في الشمس. الحين ما شاء الله عليك.
0: شيء ما شاء الله تغير. غيره العلم ما شاء الله. قد ولا يتعامل بالفيسبوك وتويتر وما شاء الله عنده كمبيوتر يعرف للنت.
1: ما شاء الله. الحين خوي قالوا الدرسون مواد اخرى غير المناهج الدراسية. يعني الدرسون الحاسوب وسمعنا من اصحاب المنطقة ما شاء الله معك فيسبوك. يعني كيف تتعامل مع الفيسبوك؟
4: نعم ما شاء الله. هي يا اخوي برنامج اسمه قاري الشاشة ينطق كل ما في الكمبيوتر. وهذا يعود الفاضل لله ثم المدرسين. ما شاء الله المدرسين بذلوا جهد كبير. يعني
1: سمعنا انه يعني المدرسين درسونكم مكفوفين. يعني كيف يدرسون مكفوفين؟
4: نعم يدرسون حما مكفوفين. حتى المبصرين ايضا يدرسون بس مكفوفين. وكل يعني كل ما شاء الله اهم شيء عند الحفظ. يعني
1: الفهم
4: لما يشرح المدرس اهم شيء شرحه يقول تمام.
1: ايوه هو اهم شيء الشرح. شو
4: نعم ما شاء الله الحمد لله.

0: اخوي محمد دحين وافقتوا على الرحله ولا ما وافقتوا؟ كيف دحين؟
1: والله الرحله ماشي ولا ماشي عندي اخوي يعني اي اشكافح
0: ماشي. والله شوف بقول لك حاجه، شوف الرحله زينه ما شاء الله، يعني مكان زين انا اعرفه
1: قد تعرف المكان انت اول؟
0: ايوه اعرفه قد رحت له، يعني مكان عنده نهر وعنده لا، يعني رحله ان شاء الله بترتاح وبتقعد زين ان شاء الله.
1: والله ماشي مشكله على بركه الله،
0: يلا
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله.
1: من يتصل الحين ده؟ الو،
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: الاستاذ محمد؟
1: نعم معكم الاستاذ محمد.
2: كيف حالك يا استاذ؟
1: الحمد لله بخير.
2: معك جمعيه المطلوبين.
1: اهلا وسهلا بكم، تفضل.
2: نحن عندنا نقص في المدرسين في الجمعيه والمدرسه مدرسه الضياء.
1: ايوه،
2: ونريدك تكون مدرس بحكم انك انت كفيف وتخرجت يعني من المدرسه.
1: ايوه،
2: وعندك الخبره والقدره يعني والكفاءه، وانت اولى من غيرك من المبصرين او من غيرهم.
1: نعم طبعا يسعدنا ان نقدم خدمه لاخواني المكفوفين، وان شاء الله انا بفكر في الموضوع بارد لكم خبر ان شاء الله بين التواصل
2: ان شاء الله. حياك الله والعفو منك.
1: يا مرحبا بكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: ما شاء الله يا ولدي، شوف الرحله هلام زينه وحلوه، واخوك الله ما قصر اختار احنا محل زين وحلو. ايه شفت الرحله يا ولدي عجبتك؟
1: ما شاء الله زين. ابوي معي موضوع لك.
3: طيب سالم ابوي.
4: ايوه،
3: لمه العشاء
4: مرحبا.
3: ان شاء الله بنتعشى وبنشهى وبنناقش موضوعك، ان شاء الله يكون موضوع خير
4: ان شاء الله. شو العشاء عندكم يضربوه؟
3: يلا شوف العشاء. سم بالله، هذا موضوعك الان يا ولد.
1: ابوي اصحاب جمعية المكفوفين اتصلوا علي وبغانا ندرس عندهم هناك، وان شاء الله تكون فاتحة خير ان شاء الله. حصلت لي عمل وان شاء الله بندرس عندهم.
3: والله يا ولدي نحن معاك والعلم نور وفكرة جيدة، وبتخدم اخوانك المكفوفين.
1: نعم،
3: هم بحاجة الى العلم وبحاجة الى يعني للناس اللي تفيدهم.
1: نعم،
3: وان شاء الله يا ولدي نحن معاك ان شاء الله، ونشجعك على العلم والعلم اللي نور. شوف يا ولدي
1: ان شاء الله انت ادعو لي.
3: ان شاء الله امك ما بتقصر بتدعي لك وانا كما. المهم يا ولدي انت ان شاء الله يعني خدم اخوانك المكفوفين، وان شاء الله يعني نحن ما بنقصر بندعي لك، امك بتدعي لك وانا بدعي لك، وان شاء الله يعني تكون قدوه يعني للناس وتكون قدوه باخلاقك يعني.
1: ونحن المكفوفين اولى بالتدريس يعني.
3: ايوه انتم اولى يعني، لانكم يعني ما شاء الله عندكم معرفه ببعض يعني وتخدمون بعض، ان شاء الله يعني تكونون مع بعض ان شاء الله قلبا وقالبا. نحن ان شاء الله يا ولدي بنكون معك وبنشجعك على العلم ان شاء الله. حاول تفيد اخوانك وما تقصر معهم.
5: ان شاء الله يا ولدي، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك ويكثر من امثالك. ان شاء الله انتوا تخدمون المجتمع،
3: انتوا يا ولادي نصف المجتمع.
1: نعم ان شاء الله.

شكرا لفرقة النور على هذا الأداء الممتع والمؤثر. وفي ختام هذه الحلقة الراسخة في أذهاننا، دعونا نتأمل قليلا في عمق هذه السيرة العظيمة. إن قصة الشيخ ابن باز تعطينا درسا بليغا في أن العجز الحقيقي ليس عجز الجسد أو فقد البصر، بل العجز هو استسلام الروح وانطفاء الإرادة. عندما تملك عزيمة صلبة ونية صادقة، تصبح الصعاب مجرد محطات تصقل قوتك، وتتحول العتمة إلى منطلق لنور يبدد الظلام من حولك وحول الآخرين. لا تسمحوا لأي عائق أن يوقف طموحكم، واجعلوا من التحديات وقودا للنجاح والتميز. نلقاكم في حلقة قادمة مع قصة نجاح جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم أنا أستطيع، لأن العالم يكتمل بوجودنا جميعا، حيث نبحر معكم في رحلة في عالم الإرادة، وبحث عن مكامن القوة والجمال في نفوس لم تعرف العجز يوما. أنا أستطيع، من إعداد وتقديم أميمة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلّأ.

0: إذاعة المكلا تقدم أسرتي جنتي، مساحة من الحب نلتقي فيها لنبني بالإخلاص بيوتنا، لأننا نؤمن أن الأسرة الصالحة هي العمود المتين للمجتمع وركنه الأشد ثباتا وأساس بنائه الحصين. نصحبكم في رحلة ممتعة تجمع بين رقة الجمال وطيب الطعام وعمق الفائدة، لنطوف بين صفحات الكتب، نقتبس لكم دررا تضيء دروبكم، لنقضي برفقتكم وقت يملأه الأنس تغمره المحبة. أسرتي جنتي من إعداد وتقديم أميمة نصر، سهام محمد، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة، وعمر الله بيوتكم بالسكينة والبهجة. أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة متجددة تفيض بنفحات الإيمان وبشائر الرحمن من برنامجكم أسرتي جنتي. وفي فضل هذه العشر الأيام المباركة التي أقسم بها ربنا في كتابه إعظاما لقدرها، يفيض الوجدان بأعذب القوافي رقة وجمالا. أتتك العشر تزهو في بهاها، أنار الكون من فيض سناها، أيام هي الأغلى رصيدا، فيا بشرى لعبد قد رعاها، بها نفحات خير مستفيض، فسبح صاحي في عالي سماها، وأقبل مخبتا بالدمع تجري، عسى نفس يبلغها مناها.

بهذه الوجوه الطيبة، ويا أهلا وسهلا بقلوبكم النقية التي اجتمعت على مائدة الإيمان وشوق الطاعة. نرحب بكم ترحيبا يفوق شذى العطر والريحان، ترحيبا يليق بأرواحكم السامية التي تتوق لرحمات الرحمن في هذه الأيام العظيمة. أهلا بكم مستمعينا في هذه المساحة الروحية الراقية، وفي حلقة نسافر فيها بأرواحنا ونحتو بقلوبنا وأسرنا نحو حمى الرحمن العظيم. مستمعينا الكرام، إننا نعيش الآن في أيام هي أعظم أيام الدنيا، أيام العشر من ذي الحجة. هذه الأيام التي أقسم بها ربي في كتابه هي فرصة لكل واحد منا، سواء كان في مكة أو هنا في بلاده، إنه يجدد العهد مع الله. الحج يا جماعة هو مدرسة نتعلم فيها كيف نترك الدنيا وراء ظهورنا ونقبل على الله بقلوب من كل ما سواها، كما أخبرنا حبيبنا ومصطفانا صلى الله عليه وسلم بأنها الأيام الفاضلة التي تجتمع فيها أمهات العبادات من صلاة وصيام وصدقة وحج، ولا يجتمع ذلك في غيرها أبدا، فهي مضمار الصالحين ومستودع الطائعين وفرصة العمر للبيوت لغسيل الذنوب والخطايا بالذكر والتكبير والتهليل والتحميد، حتى يرتفع البناء الإيماني لكل أسرة مسلمة وتتطهر النفوس من أدران الشح والجفاء. وعند ذكر سيد الأنام والرحمة المهداة الشافع المشفع صلى الله عليه وسلم الذي دلنا على هذا الخير، تطيب المجالس ويغدو الكلام نورا، نبي تنورت البلاد بنوره فأخرجنا من ظلمة النكرات، عليك صلاة الله ما هبت الصبا وما غرد القمري في الشجرات، أتيت لنا بالعشر نورا ورحمة تقود قلوبا للهدى والجنات. الحج يا جماعة ما هو مجرد مشوار وتعب لجل الوصول لمكة، هو رحلة الروح لبارئها، رحلة تظهر فيها أسمى معاني التواضع والصبر والتضحية والتوحيد. هي فريضة القصد منها تنظيف القلب من الذنوب ورص صفوف المسلمين من كل بقاع الأرض، يوقف فيها الحاج قدام رب متجرد من كل المظاهر والزينة، ما معه إلا إيمانه بس، ولما يلبس إحرامه البسيط يتذكر إن الناس كلهم سوا قدام الله، لا أحد أحسن من حد إلا بالتقوى، وهناك يتعلم الصبر على الزحمة والمشقة. إليك مكة أشواقي قد انطلقت، وفي حماك عيون الشوق قد سكبت، بطحاء طهر سمت في كل مكرمة، ونحو كعبتها كل المنى جذبت. يا قبلة الأرض يا أمن النفوس إذا ضاقت بها الدنيا وبالأسحار قد رغبت. مستمعين الكرام، شوفوا كيف الحجاج هناك ملبيين ومكبرين، لا فرق بين غني ولا فقير، كلهم بملابس واحدة وقبلة واحدة. هذا المنظر وحده كفيل إنه يهز الوجدان ويخلينا نراجع حساباتنا مع أهلنا وجيراننا. فالله الله في استغلال هذه الأيام بالذكر والتكبير، وخلونا نفتح صفحة جديدة مع كل حد بيننا وبينه جفاء، ونخلي روح الحج تسكن في بيوتنا وشوارعنا في المكلة وفي كل مكان. فالحج مش بس لمن شد الرحال، الحج هو حج القلوب اللي تابت ورجعت لخالقها. وللكعبة الغراء شوق يؤرقه دموعا وأنفاسا إلى بابها الرحب، وللمدينة نبض في جوانحنا يرطب الروح في نجوى مآذنها، فيها الرسول وفيها النور مؤتلق، يا سعد نفس دنت من طيب ساحتها. مستمعينا الكرام، في هذه الأيام المباركة يتجلى الإيمان في أبهى صوره من خلال الطاعات المتعدية التي تبنى بيوتنا وتماسك عائلاتنا، فلا يكتمل جمال العيد والعشر إلا ببسط أكف الجود والإحسان. الصدقة في هذه الأيام ترفع البلاء وتطهر النفوس وتدفع حاجة المحتاج والمسكين، لتكتمل بهجة العيد في كل بيت وتفرح كل أسرة. والتعاون على البر والتقوى هو ديننا، وخصوصا لما نجتمع كلنا كعائلة واحدة، كل واحد منا حج نسمع منه ونجلس معه حكاياته الروحية لما يرد بالسلامة، وفي أيام العيد نحيي سنة الخطرة وزيادة الأرحام وتجديد المودة.
ونخلي بيوتنا عامرة بذكر الله والتكبير والتهليل. إن زيارة الأقارب وتفقد الجيران ومسح دمعة يتيم وإطعام المسكين هي القربات العظيمة التي تجعل أسرتنا الكبيرة ومجتمعنا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وينزع من القلوب غل الحقد والتباغض والتناحر. ولا ننسى يا حبايب ذيك اليوم القلوب اللي تتفطر شوقا لرؤية الكعبة والعيون اللي تدمع وهي تشوف الحجاج يشدون الرحال ولسان حالهم يقول ليتني كنت معهم. لكل واحد منا ما كتب الله له الحج هالسنة ترى ربي كريم والنية الصادقة تبلغك منازل العاملين. تقدر تحج بقلبك وانت في بيتك وبين اهلك ببر والدينك بكلمة طيبة تجبر بها خاطر مكسور مثلا بصدقة السر ترفع بها بلاء عن محتاج او حتى بدمعة ندم في جوف الليل. الحج يا جماعة هو القصد والقصد هو الله. فاذا عجزت اقدامنا عن الوصول للمشاعر المقدسة خلونا نخلي ارواحنا تطوف بذكر الله ونستشعر عظمة يوم عرفة ذاك اليوم العظيم الذي يباهي فيه ربي ملائكته بأهل الأرض فيقول سبحانه انظروا إلى عبادي شعثا غبرا. يوم عرفة هو يوم إقالة العثرات وسكب العبرات ومغفرة الذنوب والسيئات، يوم يعتق الله فيه من النار ما لا يحصى عدده. وحين تتجلى عظمة عرفة يصمت الكون إجلالا وتفيض المآقي شوقا وإنابة. عرفات يا ساح العطاء وموقفا تبكي الذنوب به ويعلو الجود، رباه هذه الناس ترجو رحمة فاقبل دعاء كله توحيد. ومن على بيت تعاظم شوقه للمصطفى حيث الضياء يجود. وفي هذا اليوم العظيم اليوم التاسع من ذي الحجة يوم عرفة الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، فإن أفضل وأثبت ما يقال في ذلك الموقف هو ثبت عنه صلوات ربي وسلامه حين قال أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فتهللوا بهذا الذكر العظيم في بيوتكم وعلموا أولادكم وزوجاتكم وأفيضوا على أنفسكم وأهليكم بصالح الدعاء والابتهال والاستغفار. فالدعاء فيه مستجاب والرحمات فيه نازلة تسعى الكون بأكمله. يوم العاشر يوم النحر فضل أعظم الأيام عند الله والقرابين المباركة. يوم تشرق شمس اليوم العاشر من ذي الحجة يوم النحر يوم الحج الأكبر هو أعظم الأيام عند الله تعالى، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر. إنه يوم الجائزة يوم الفرح الأكبر بطاعة الله، وفيه يتقرب المسلمون في شتى بقاع الأرض بنحر الأضاحي شكرا لله وإحياء لملة أبينا إبراهيم وتوسعة على الأهل والفقراء. لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم المبارك وأيام العيد أن يستكثر المسلم من الدعاء بالقبول والبركة، وكان من دعائه وثنائه العام التكبير والحمد والالتجاء بالدعاء المأثور اللهم تقبل منا وقول اللهم منك وإليك اللهم تقبل مني ومن أهل بيتي عند ذبح الأضحية. إنه يوم لبس الجديد وبث السرور ومسح دموع البؤس عن شفات اليتامى لتعم البهجة والرحمة كل أسرة. مستمعين الكرام، وفي أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، بعد يوم النحر تطالعنا أيام التشريق الثلاثة المعدودات 11، 12، و13 من ذي الحجة، وهي الأيام التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فلا ينتهي الخير بانتهاء يوم العيد، بل يمتد في هذه الأيام المباركة، والذكر هنا يتجلى في التكبير المقيد دبر الصلوات المكتوبة والتكبير المطلق بالأسواق والبيوت والمساجد. أيام التشريق هي أيام شكر النعمة بعد الطاعة، يأكل المسلم من طيبات ما رزقه الله ويحمد الله بقلب نابض ويصل أرحامه ويتفقد جيرانه ويستشعر أن النعمة الحقيقية هي نعمة الإيمان والسلامة والاستقرار الأسري والمجتمعي. فشد الحيل يا جماعة الخير في الطاعة وبيض النوايا واطرد الجفا وادعوا لكل غائب ومسافر عسى ربي يكتب لنا ولكم وقفة خاشعة على صعيد عرفات في العام المقبل بإذن الله وهو راض عنا غير غضبان.
فلنجعل أيامنا كلها طاعة وبيوتنا ملاذا للحب والتسامح والروحانية، لتبقى أسرنا هي جنتنا الحقيقية في الدنيا والآخرة. وقد رحلوا إلى رب كريم تفيض عيونهم بين الدعاء، إلهي نية المشوق حجت، فقربنا لأبواب السماء، وأعد عيدنا بالخير دوما، وعم الأرض باليمن الرخاء. سلام ملؤه الأشواق يسري لأهل الظهر في أحلى لقائي. مستمعينا، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وجعلنا وإياكم من المقبولين، وعساكم من عوادة، وكل سنة وأنتم وأسركم ومن تحبون بألف خير وصحة وسلامة بإذن الله، وفي أمان الله وحفظه ورعايته.

0: أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعين الأكارم في فقرتنا التالية، فقرة وصفة. في وصفتنا لهذا اليوم نتحدث عن حلى لذيذ. المقادير: بسكويت شاي، حليب زائد ملعقة صغيرة نسكافية للتغميس. مكونات الكريمة: 3 أكواب حليب، 6 ملاعق نشا، 3 ملاعق شوكولاتة بودرة، ملعقة صغيرة نسكافية، ملعقة صغيرة فانيليا، 3/4 كوب سكر، علبة قشطة. مكونات التغطية: نص كوب كريمة خف أو قشطة لو متوفرة، 4 أكياس جالكسي أو 4 ملاعق نوتيلا حسب المتوفر. طريقة التحضير: نغمس البسكويت في الحليب والنسكافية ونصفه في صينية، ثم في قدر على النار نخلط مكونات الكريمة ما عدا القشطة حتى تثقل. بعد ما نرفعها عن النار نضيف لها القشطة، ثم نحط جزء منها على البسكويت، ثم نحط بسكويت طبقة ثانية، ثم كريمة طبقة ثانية، وهكذا حتى نحصل على 4 طبقات بسكويت بينهما 3 طبقات كريمة، يعني آخر طبقة تكون بسكويت. نسخن نص كوب كريمة خفق في الميكروويف وهي ساخنة، نضيف لها الجلكسي ونخليها دقيقتين يذوب، ثم نحرك ونصب على البسكويت. نرش الوجه بشوكولاتة بودرة وندخل الثلاجة أقل شيء 4 ساعات. وبألف هنا وعافية عليكم. أهلا بكم في لمسة خاطر. نلتقي اليوم لنحتفي بتلك القوة الهادية التي تسكنك، ولنربط على كتف كل طامح يواجه صخب الحياة بصبر وكفاح. جئنا لنخصص هذه الدقائق لكل روح تشعر أحيانا بالوحدة في طريق أحلامها، أو تظن أن صوت تعبها لا يسمعه أحد. نحن هنا لنضع لمسة طمأنينة على خاطرك، ونذكرك بأن كل جهد تبذله في الخفاء هو بناء شامخ يرتفع يوم بعد يوم، وبأن النور الذي تبحث عنه في الخارج يسكن في الحقيقة في أعماق إصرارك وثباتك. تمر على الإنسان فترات تشعر فيها بثقل المسؤولية، وكأن الجبال قد استقرت فوق كاهله، أو كأن الأيام تمضي رتيبة دون أن يرى ثمار غرسه. قد تنظر إلى من حولك وتشعر بضغط المقارنة، أو تظن أن قطار النجاح قد فاتك لأنك لا تزال في مرحلة التأسيس. في هذه اللحظات يحتاج خاطرك إلى وقفة تقدير لذاتك، فالحياة ليست سباقا مع الآخرين، بل هي رحلة تزهر فيها أنت في توقيتك الخاص والمناسب تماما كما أراد الله لك. التفاؤل الحقيقي في هذه المرحلة هو الصمود الواثق. لا تستهن أبدا بالخطوات الصغيرة التي تخطوها كل يوم، فالبحر العظيم ما هو إلا قطرات اجتمعت بالصبر، والجبل الشامخ بدأ بحصى وضعت فوق أخرى. عندما تنهض لتعمل وأنت تشعر بالثقل، وعندما تبتسم في وجه الصعاب وأنت تخفي إرهاقك، فأنت هنا تصنع أعظم أنواع الانتصارات الشخصية. العمل هو الملاذ الآمن من فخ التفكير الزائد والحيرة، فبدلا من أن تغرق في تساؤلات لماذا تعثرت، اسأل نفسك كيف سأنهض الآن. إن السعي الجاد في مناكب الأرض والبحث الدائم عن الرزق وتطوير مهاراتك بصمت هي الأدوية الحقيقية التي تجبر كسر الخواطر. لا تجعل خيبة أمل عابرة من ظروف أو أشخاص تجعلك تحكم بالإعدام على مستقبلك المشرق. الله الذي وهبك هذه النفس قد سخر لك أيضا أسباب التوفيق، لكنه ينتظر منك أن تمد يدك لتعمل وتبذل. انظر إلى طموحاتك كأنها واقع ملموس، وتعامل مع يومك بجدية المحترف وشغف الهاوي. كل عرق يبذل في سبيل لقمة عيش كريمة أو بناء مستقبل أفضل هو رصيد ضخم يدخر لك في بنك الغد الجميل. لمسة خاطرنا لك في ختام حديثنا اليوم: لا تمل من طرق الأبواب، ولا تحزن إن تأخرت النتائج، فربما يدبر لك الله في هذا الخفاء ما يفوق خيالك بمراحل. كن فخورا بكل خطوة قطعتها حتى الآن، واستعد لما هو آتي بقلب ممتلئ بالتفاؤل ويد لا تكف عن العمل. نلتقي في لمسة خاطر جديدة. ابقوا دائما برعاية الله وعونه.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى فقرة من بين السطور ضمن برنامج أسرتي جنتي، ومن بين سطور الكتب اخترت لكم هذه الكلمات: يا صاحبي ألمتني هذا اليوم جدا بتصرفك، ربما لو الأمر من غيرك لهان علي، ولكن ضربة الصديق مضاعفة وطعنة الحبيب موجعة أكثر. أتعرف ما هو أسوأ شيء في خصام الأحبة؟ هو أننا مكشوفون تماما ونقاط ضعفنا ماثلة للعيان. لهذا الأحبة أو من كانوا كذلك أقدر الناس على إيلامنا، لأنهم يعرفون أين يسددون ضرباتهم بالضبط. في مكمن الوجع يا صاحبي، في مكمن الوجع. أتعرف يا صاحبي ما هو المؤلم أكثر من الضربة، وما هو موجع أكثر من الطعنة؟ إنها الخيبة، أن تحسب أنك في مأمن فتكتشف أنك في مرمى النار، وأن تعتقد أنك في منعة فتجد أنك هنت. الجرح يلتئم ومكانه يشفى، ولكن الخيبة ستبقى تنز إلى الأبد. يا صاحبي، أنا لست منزعجا منك، وإن كان الانزعاج أقل واجب، ولست غاضبا أيضا، وإن كان الغضب شعور طبيعي في موقف كهذا، ولكني موجوع، موجوع جدا. تؤلمني فكرة أن حسبت أني أحفظك عن ظهر قلب، فاكتشفت أنك كغريب ألقى علي التحية في مطار ومضى لا أعرفه ولا يعرفني. يا صاحبي، ما أقسى أن يصبح الأحبة غرباء، والسلام لقلبك.

يقولون اليد التي تعطي تظل دائما جميلة. جمال يديك مو بس بالمناكير أو الخواتم، جمالها في العطاء، في لمسة حنونة، في شغل يدك اللي تسوينه بحب لعائلاتك وصديقتك. قدري تعب يديك وكافيها بهذا الدلال البسيط. تذكري أن الأناقة الحقيقية هي رقة التعامل وهدوء الروح، وهذا هو السحر اللي ما يتغير مع مرور السنين. صحة أظافرك هي رسالة من جسمك لك. إذا كانت أظافرك تتكسر بسرعة، فغالبا جسمك يحتاج بيوتون وزنك. كلي موز، لوز، حبوب كاملة عشان تكونها من الجذور. ونصيحة اليوم، لا تخلين يديك عطشانة، جففيها كويس بعد كل وضوء أو غسيل مواعين، وحطي كريم الترطيب فورا. الترطيب هو السر عشان يديك تظل شباب ما تظهر فيها تجاعيد مبكرة. تفتيح ونظارة فورية. ماسك الحليب والعسل. المكونات: ملعقتين حليب سائل، ملعقة عسل، ونصف ملعقة نشا. الطريقة: اخلط المكونات لحد ما يصير قوام كريمي، وزعيه على بشرة نظيفة باستخدام اليد أو الفرشاة. اتركيه 15 دقيقة، راح تشوفين ينشف شوي. اغسليه بماء فاتر ورطبيها بعده. الفوائد: يعطي نظرة فورية، يوحد اللون ويخفف البقع، لطيف على البشرة ما يسبب تهيج، يناسب كل الأعمار. الاستمرار: مرتين بالأسبوع. تصغير المسام وتهية البشرة، تونر الثلج بالأعشاب. المكونات: ماء ورد، شيء أخضر بارد، مكعبات ثلج. الطريقة: امزجي ماء الورد مع الشيء الأخضر، ضعيه في قوالب ثلج حتى يجمد. مرري مكعب على الوجه كل صباح لمدة 20 إلى 30 ثانية. الفوائد: يشد المسام، يخفف الانتفاخ تحت العين، ينشط الدورة الدموية ويعطي إشراقة، يحسن ثبات المكياج. الاستمرار يوميا. من المواضيع المهمة اللي حرصت أني أنزلها لكم في سلسلة العيد عشان تكون عنايتكم تكون شاملة كل شيء. شاركت معكم نصائح بسيطة وثلاث غسولات طبيعية ممتازة مرة، جربوها قبل مناسباتكم بتفرق معكم. نصائح مهمة: افرشي أسنانك مرتين في اليوم، استخدمي الخيط عشان بواقي الأكل، نقطتين من زيت شجرة الشاي مع معجون الأسنان، مضغ البقدونس لأنه يحتوي على الكلوروفيل التي تزيد الأكسجين في الجسم، وإذا زاد الأكسجين كل البكتيريا بتموت. غسولات فم طبيعية: الغسول الأول معقم مطهر للفم، ملعقة ملح خشن مع موية دافية والمضمضة يوميا مرتين في اليوم. الغسول الثاني معطر للفم ومضاد بكتيري، ملعقة صغيرة هيل مطحون، ملعقة صغيرة قرفة مع موية دافية والمضمضة يوميا لمدة أسبوع. الغسول الثالث معطر للفم وعلاج للثة، قرنفل ينسون مع موية دافية ويستخدم كمضمضة يوميا لمدة أسبوع. ولا تنسون من خالص دعائكم.

يا هلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في فقرة سكن الأرواح ضمن برنامج أسرتي جنتي. اليوم موضوعنا عن حاجة هي ملح الحياة، بدونها تصبح العشرة ثقيلة والقلوب بعيدة. موضوعنا اليوم عن الكلمة الطيبة والمزح اللطيف. يا جماعة الخير، بعضنا يظن أن الوقار والرجولة داخل البيت يعني أن الوجه لازم يكون عابس والأوامر تكون صارمة، وإنه لو ضحك أو مزح مع أهله بتضيع هيبته. لكن بالحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر وقائد الأمة كان أضحك الناس وأطيب الناس مع أهله، كان يمزح ويراعي خاطر الصغير والكبير ويملأ بيته بالبهجة والسرور. تخيلوا يا مستمعين، هذا النبي الذي يأتيه الوحي من السماء كان لا يرى حرجا في أن يسابق زوجته عائشة في الصحراء، يركض معها وتسبقه فيضحك، ثم تمر الأيام وتسبقه فيقول لها بوفاء ولطف هذه بتلك. فليش بعض بيوتنا تحولت لأماكن يسكنها الصمت والجمود؟ ولماذا نخشى على هيبتنا من فعل فعله أكمل الخلق؟ الكلمة الطيبة في البيت هي مثل السقيا للأرض العطشانة. لما تدخل لبيتك تقول يا الله على ذا الوجه المنور، أو تمدح لمسة يد زوجتك في البيت، أنت هنا تزرع وردة في قلبها تدوم ريحتها طوال اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتدح زوجاته بأجمل الأوصاف، فكان يقول عن عائشة أن فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، جبر خاطر ورفعت قدر. بالمقابل لما الزوجة تقابل زوجها بابتسامة ومزحة خفيفة تنسي هموم السوق والعمل، هي هنا بتبني حصن ضد النكد والمشاكل. الضحكة في البيت تطرد الشياطين، تجلب السكينة، تخلي العيال يكبروا في جو من الانشراح والبهجة. انظروا لبيت النبوة، حين دخل أبو بكر وجد جاريتين تغنيان عند النبي وهم تغطي بثوبه، أراد أبو بكر منعهما فقال له الرحمة المهتدى دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد. كان يحب أن يرى الفرح يرفرف في بيته، أما مع الأطفال فالمزح واللعب معهم هو أقصر طريق لقلوبهم. لا تكن ذا

الجائزة الواحدة ظهرا ليومنا السبت. تلقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة من فخامة الرئيس فرانك فالتر شتاين ماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية.

24 كيلومترا باعتباره من الطرق الحيوية والمهمة التي تخدم المواطنين وتسهم في تسهيل حركة التنقل بين المديريتين. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بالمكلا قيادة قوات حماية حضرموت والمقاومة لمناقشة أوضاع منتسبي القوة وآلية دمجهم ضمن مؤسستي الجيش والأمن واستيعابهم في مختلف القطاعات العسكرية والأمنية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة. ناقش وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادعي في لقاء موسع بمكة المكرمة مع رؤساء المكونات الدعوية منضوية في إطار برنامج التواصل مع علماء اليمن واقع العمل الدعوي والتحديات التي تواجه اليمن وآليات تعزيز التنسيق والشراكة مع الوزارة بما يخدم المجتمع ويسهم في مواجهة الأفكار والمشاريع الهدامة. توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد اليوم السبت أن تشهد المناطق الساحلية والقريبة منها طقس رطب وحار إلى حار جدا وصحو إلى غائم جزئي مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أرخبيل سقطرى والرياح خفيفة إلى معتدلة بشكل عام. مستمعينا من إذاعة المكلا صوت حضرموت قدمت إلى حضراتكم موجز الواحدة ظهرا. مستمعينا إليكم هذا الإعلان. فقد على أحد الأخوات مجموعة أوراق مع جواز سفر باسم مريم كرام عبد، فقد داخل كيس ما بين سوق الصيد بالمكلا إلى مشفى المكلا. على من يعثر عليه الاتصال على هذا الرقم 779-02-11-81 وله الأجر والثواب بإذن الله تعالى.

وعرفت حضرموت بحكمة أهلها التي انعكست على ما يصدر عنهم، فكانت أشعارهم وأمثالهم ترجمانا لتلك الحكمة، وإذاعة المكلا تقدم حضرموت.

مرحبا بكم أحبتي المستمعين إلى حلقة جديدة من حضرميات، نواصل فيها ذكرى بعض الحكم التي قالها الحضارم بين شعر ومثل، وبينهما فواصل من نغم.

ومن أقوال الشاعر حسين أبو بكر المحضار، دعونا نستهل حلقة اليوم بقوله: يا محسن الغيث لاقد صدق، تخرج سيوله على غفله وتملى المسيلة، والمسقي في وينه بغيته يسقي خلاعه يومنا رغبان في المال. كثيرة هي الغيوم التي تأتي وتمر دون أن تحط رحالها على المكان، أو تأتي في غير موعدها، تأتي على غفلة من الناس، أو تأتي خفيفة دون أن تترك أثر. لكن إن صدق الغيث في موعده وهطوله وغزارته فهنا يستبشر الجميع به، وهم يرون السيول تغمر مجاريها ومسايلها. لكن على المسقي هنا أن ينتبه كي لا يغمر الماء الأرض فيؤذيها أو يجانبها فلا يسقيها. والمسقي فوينه؟ المسقي هو من يقوم بسقي الأرض، أكانت ملك له أو عامل عليها. فوينه أي أينه؟ مطلوب منه أن يسقي النخل الباسقات التي عندما تثمر تثلج صدر صاحبها. وكما تحدثنا في حلقة سابقة من حضرميات أن المطر قد ذكرت في الكثير من الأشعار والمساجلات، كون الحياة في حضرموت تعتمد أساسا على المطر.

ومن الأمثال التي سرت بين الحمارم هذا المثل: خيار العلم قولة مادريت، وهو من حكمة للحكيم أبو عامر، قال فيها في بيت من الشعر: خيار العلم قولة مادريت، إن شفت شي ما قلت شي، وإن حد حكالي ما حكيت. ليس كل ما يعرف يقال، ولا كل ما يسمع ويشاهد ينقل، فمن قال لا أدري فقد نجا بنفسه عن الكذب أو إثارة المشاكل. فأفضل للإنسان أن يقول لا أدري وهو يعلم بما سئل عنه. وهذا ما تربينا عليه، أن الكلمة عندما تنطلق من اللسان لا يمكن استعادتها، فالأفضل أن يقول الإنسان خير أو يصمت. فليس كل ما يحدث حولنا يستحق النقل.

0: ونختم هذه الحلقة من حضرميات بهذه الكلمات للشاعر عبيد عمر باجرات قال فيها: والعاصفة يوم هبت شلت خيار النخل لي في المويلة، ما حد سلق من صراف القدر، صبحوا جميع الناس يشكون. عند هبوب العواصف لا يمكن استثناء أي شيء من طريقها، وهنا يتحدث الشاعر عن عاصفة، لكنه ربما يقصد عواصف الحياة، لأنه عطف على ذكر هذا البيت الثاني: فكل الناس معرضون للعواصف التي تجري بأقدار الله سبحانه وتعالى فيهم، وكل الناس مما يصيبهم يشكون.
1: هنا نقف مع حكمة الحضارم لنفتح في الغد صفحة جديدة نسطر عليها بالحرف والصوت والنغم سطورا من حضرميات.

ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها روى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها

والحياة. الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

0: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأمن والحياة.
1: يا سماوات بلاد باركينا وهبينا كل رشد ودعينا، يا سماوات بلاد باركينا وهبينا كل رشد ودعينا، نجعل الحق على الأرض مكينا، نجعل
0: في هذه الحلقة الجديدة نتحدث عن الذكرى 36 لليوم الوطني 22 من مايو وأثرها في تعزيز الأمن الوطني.

0: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، تعد الوحدة اليمنية منعطفا تاريخيا في حياة اليمنيين، حيث جسدت حلم أجيال طويلة تطلعت إلى وطن موحد يجمع أبنائه تحت راية واحدة وهوية واحدة ومستقبل مشترك، حيث تجدد فيها معاني الانتماء والمسؤولية، وتتأكد أهمية الوحدة الوطنية في تعزيز الأمن الوطني والاستقرار، خصوصا داخل المناطق المحررة التي تواجه تحديات كبيرة وتحتاج إلى مزيد من التكاتف للحفاظ على أمنها واستقرارها ومكتسباتها. حين نتحدث عن 22 من مايو فإننا نتحدث عن مشروع وطني كبير ارتبط بآمال الملايين، وأعاد رسم خارطة الوطن اليمني بعد سنوات طويلة من الانقسام والتشظي. لقد جاءت الوحدة اليمنية في العام 1990 ميلادية تعبيرا عن إرادة الشعب وتجسيدا لحلم طال انتظاره، لتفتح صفحة جديدة في تاريخ اليمن الحديث، قائمة على وحدة الأرض والإنسان والمصير المشترك. ورغم التحديات والأزمات التي مر بها الوطن خلال العقود الماضية، بقيت الوحدة الوطنية قيمة راسخة ومطلبا شعبيا وأساسا للحفاظ على كيان الدولة وحماية المجتمع من مخاطر التمزق والانقسام. إن الأوطان التي تفقد وحدتها تفقد تدريجيا قدرتها على مواجهة التحديات، بينما تبقى الشعوب المتماسكة أكثر قدرة على تجاوز الأزمات وصناعة المستقبل.
1: في كل مرة تضغط فيها على محرك الوقود لتسرع، أنت لا تزيد السرعة فقط، أنت تقصر المسافة بينك وبين الخطر. السرعة قد تمنحك دقائق إضافية، لكنها قد تأخذ منك الحياة للأبد. خفف السرعة، فمن يحبونك بانتظارك. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.
0: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، يشكل الأمن الوطني الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمعات ونهضتها، فلا تنمية دون أمن، ولا استثمار دون استقرار، ولا تقدم في ظل الفوضى والاضطرابات. ومن هنا تتجلى العلاقة الوثيقة بين الوحدة الوطنية والأمن الوطني، فكلما تعززت قيم التلاحم والانتماء المشترك ازدادت قدرة المجتمع على حماية نفسه من التهديدات المختلفة. إن ترسيخ مفاهيم الوحدة الوطنية باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية، فالأمن لا تصنعه المؤسسات الأمنية وحدها، بل يصنعه وعي المواطن وتعاونه وإيمانه بأن حماية الوطن مسؤولية جماعية. فعندما يدرك المواطن أهمية الحفاظ على السلم الاجتماعي ويرفض خطاب الكراهية والتفرقة، فإنه يسهم بصورة مباشرة في دعم الأمن والاستقرار. إن الأحداث التي شهدتها اليمن خلال السنوات الماضية وما ترتب عنها من أوضاع اقتصادية صعبة والضغوط المعيشية

0: بين مهاجم ومدافع، وأحلى الأسماء التي رقمها البارسا طوال العام، ويرسل كشافين لمتابعته مباشرة هو كيور. وضع البلجيكي فينست كومباني المدير الفني لبايرن ميونخ اسم لاعب إنجليزي على رأس قائمة أهدافه الدفاعية مستغلا انتهاء عقده مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري. وفق لما كشفته صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن كومباني طلب من إدارة النادي البافاريا التحرك رسميا للتعاقد مع ستونز في صفقة انتقال حر لتعزيز الخط الخلفي للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد. يقترب مانشستر يونايتد من حسم صفقة إيدرسون لاعب وسط أتلانتا في صفقة قد تصل قيمتها 50 مليون يورو لتعويض رحيل كاسيميرو. وبحسب شركة سبورت ميدياست والصحف الإيطالية، فإن مانشستر يونايتد على وشك إتمام التعاقد مع إيدرسون البالغ من العمر 26 عاما، حيث تدعي الشبكة الإيطالية أن الصفقة قد أنجزت وأن اللاعب سيرحل هذا الصيف مقابل 50 مليون يورو شاملة المكافآت. نتائج مباريات الأمس الجمعة. في الدور اليمني سلام الغرفة يخسر من التضامن بثلاث أهداف دون رد، وفي الدور الإيطالي فيورنتينا يتعادل مع أتلانتا بهدف لهدف، وفي دور النيل المصري فاركو يخسر من بنك الأهلي بهدف دون رد، والجونة يتغلب على طلايع عليش بهدفين لهدف، وفي كاس فرنسا لانس يتغلب على نيس بثلاث أهداف لهدف. مباريات اليوم السبت. في الدوري الأسباني جميع مباريات ستقام في العشر مساء، ألفيس مع راي فاليكانو، ريال بيتيس مع ليفانتي، سيلتا فيغو مع إشبيليا، إسبانيول مع ريال سوسيداد، خيتافي مع ساسونا، وريال مايوركا مع ريال إفيدو، وريال مدريد مع أتلتيكو بلباو، وفالنسيا مع برشلونة. وفي الدوري الإيطالي بولينيا مع أنتر ميلان في السابعة مساء، ولاتسيو مع بيزا في التاسعة وخمسة واربعين دقيقة. وفي دور النيل المصري كهرباء الإسماعيلية مع المقاولون العرب في الثامنة مساء، وحرس الحدود مع بترجيت في الثامنة مساء. الأخبار الرياضية انتهت، تحياتي أنا في مخريبة، تحيات العزيز عبد الله سعيد السعود.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد مخريبة.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. مستمعينا الكرام، قلنا إلى حضراتكم على الهواء مباشرة آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها. هنا إذاعة المكلا، صوت حضرموت.

سنين ناصرين وهنا يرتاح عرف المصطفى ويشم طيبه ما عزنا.

Sübe, sübe o melas.

على القلب.

0: Signe René.
1: مراتي مش فاهم قصدك ايه؟
2: قصدي يا حبيبي انك لازم تتجوز لازم اطمن عليك وعلى مستقبلك واشوف ولادك بعينيا قبل ما اموت.
1: اتجوز؟ انت بتكلمي جد ها؟
2: يعني شايفني ابني بهزر؟ ايوه طبعا بتكلم جد.
1: ويا ترى اقدر اتجوز اللي انا عايزها واللي انا برتاح لها؟
2: طبعا يا حبيبي انت الوحيد وفرحتك هي فرحتي، ازاي بقى اخليك تتجوز واحده ما بتحبهاش؟
1: ما انت بتتكلمي جد صحيح؟ انا مش مصدق.
2: ايوه يا حبيبي وانا اتفقت على كل حاجه مع ابوك بخصوص الموضوع ده هو خلاص ومش فاضل غير ان حضرتك بقى تختار. شوف يا محسن انا علشان ما تهبكش انا حضرت لك قايمه بالبنات اللي انا شايفاهم انهم يعني
1: حضرت يا قايمه. هو الجواز عندكم كمان بالقوايم يا ماما؟ هو بابا لما اتجوزك كانوا حاطينك في قايمه؟
2: مش ابوك يا ولد اللي اختارني، انا اللي اخترت.
1: معقوله؟
2: ايوه ابوك كان موظف صغير في شركه بابا والام كان موظف نشيط فكان له مستقبل كبير وقف معايا في ازمه كانت مخليه الدنيا كلها ضلمه بالنسبه لي في الوقت ده. ساعتها جه ابوك ومدلي ايده وطبعا خدتها لاني كان لازم اخدها، ما كانش في حل تاني قدامي.
1: يا سلام يا ماما يا سلام، اللي اسمعك كنت بتتكلمي تحس انك بتقولي شعر. يعني كده بقى ابونا اتجوز عن حب؟
2: ايوه طبعا، وحب حقيقي مش زي حب الايام دي.
1: غريبه، يعني ابويا ده ممكن يعرف يحب وعنده قلب؟ معقوله ماما؟ معقوله الكلام اللي بتقوليه ده؟
2: محسن انا ما اسمحلكش ابدا تتكلم عن ابوك بالطريقه دي. ابوك مش راجل اعمال عظيمه بس، ده انسان كبير كبير قوي، وانت اللي لازم تكون عارف قبل اي واحد تاني، فاهم؟

0: عبد الرحيم.
1: قال لك ايه؟ موافق ولا لسه بتضايق؟
0: لا يا سيدي موافق، ما كنتش متخيلة ابدا انه هيرضى بالسرعة دي، كنت متصورة انه هيهزر زي عوايده ويقول لي ده مش شغلك يا ماما، بس لقيته متحمس للفكرة دي قوي وابتدى يفكر فيها كمان.
1: يفكر فيها؟ يبقى اكيد في واحدة معينة حاطط عينه عليها.
0: والله ما اعرفش بقى، بس يا ريت يبقى استريحنا من التدوير، دي تنفع ودي ما تنفعش، واوان اوان ونشيل بقى من دماغنا الموضوع ده. هو
1: ايه وما عرفش يناقش؟
0: لا دي بقى مش خايفة منها، محسن طلع لامه.

0: بجد يا سمية تتجوزيني؟
1: اتجوزك يا اتجوزك ازاي يا محسن؟ فوق فوق يا اخويا شوية. وما كنتش عايز تفكر في نفسك، فكر فيا انا وابويا واللي ممكن يحصل لنا بعد كده، في المشاكل اللي هتنحدث عليا انا وهو لو حد سمعك بتقول الكلمة دي.
0: كل الناس هتسمع.

0: كيف يا محسن؟ انت اصلك انسان كويس، كويس جدا، عشان كده مش هين عليا زعلك. لكن مدام الامور وصلت لحد كده انا مش ممكن اخبي عليك.
1: تخبي عليا؟ تخبي ايه؟
0: في ايه؟ انا ما بحبكش يا محسن.
1: ولا يهمني، هتخبيني بعدين. المهم انك دلوقتي ما تخبيش حد تاني، صح ولا لا؟
0: انا
1: مالك؟ انا سكت ليه؟ في حد تاني؟ سلام، حتى لو كان ده صح ارجوك ليه؟ قوليها مش هتشوفيني بعد كده ابدا.
0: لا هو مفيش حد تاني، بس
1: خلاص هي دي الجمله اللي كنت مستني اسمعها. انا مشاكل تانية سيبيها عليا، ودلوقتي خلينا عمليين. ايه رايك نروح نتعشى سوا في النادي؟
0: ايوه، علشان الناس كلها تشوفنا.
1: الله،
0: وعشان اهلك يعرفوا وتقول الدنيا ما تقعدش.
1: ما هي دي اسرع وسيله يا سناء، اسرع وسيله صدقني.

0: يا ابراهيم ما تظلموش بالشكل ده، ده طبع، واللي فيه طبع ما يقدرش يغيره ابدا.
1: حقيقي يا الهام انا خايف عليه، انا مش فاهم هيمشي المصنع ازاي بعد ما
0: مش شيل عنك يا ابراهيم. الله اوعى تقولها تاني بقى من فضلك، الكلمه ديت انا ما بحبش اسمعها.
1: ليه اتخبيتي كده ليه؟ الموت علينا حق.
0: مين بقى اغير الموضوع ده؟ هو ايه ده؟ انت كل مره تقول لي الموت علينا حق، الموت علينا حق، ما احنا عارفين ده كله. ايه قول لي وبعدين قال لك ايه محسن؟
1: طبعا ما رضيتش اقول له الموت على ايه. مش حاجه تجنن دي والله، ابني مش قادر اقول له انا هعمل ايه، خايف منه زي ما اكون واحد من العمال اللي بضحك عليهم.
0: الله، انت يا ابراهيم اللي بتبعدها عن المسؤوليه، يعني كان فيها ايه لو قلت له؟
1: فيها فيها انه كان هيزعق لي ويروح يتفق معاهم ويقول لهم خدوا بالكوا امر ربكوا في السكه.
0: يعني تفتكر قلبه هيكون عليهم اكتر ما يكون على ابوه؟
1: ده ابني وانا عارفه.
0: طبعا، ولما يعرف؟
1: لا بقى، لما يعرف هيكون احمد رجع وهتبقى المساله في ايده هو.
0: يبقى احمد، احمد زي ما تكون الدنيا مقلوبه لغايه ما يرجع في احمد بتاعك دهوت. هو طلع لنا في اليانصيب دهوت ولا ايه؟ كل حاجه احمد احمد، مش معقول كده كمان يا ناس.
2: انا كنت حاسس ان مش ممكن يكون زي ما هو، يكون لازم يكون حاجه تانية. علشان كده اول ما سمعت الاشاعات اللي طلعت رحت مصدقها على طول.
0: وست والدتك ضروري سمعت هي الاخرى بيها؟
2: ماما لا، دي حاجة تانية خالص، مش عارف اوصف لك على طول ناحيته. اللي سمحت تتكلم عنه يقول لي ما بتكرهه، مش لاقي اسمع اسمه. لكن لما الواحد بيدقق في تصرفاتها شوية بيقولها برضه ما تقدرش تستغنى عنه.
0: ابوك؟
2: ابويا ما هو ده المشكلة كلها. ولا انت ليك رأي تاني؟
0: رأيي في ابوك انت عارف، لكن اللي محيرني حقيقي هو
2: عارف احمد هو محيرنا كلنا مش انت بس.
0: بقول لك اللي سمعته واللي قالوا لي عليه.
1: لكن اللي سمعتيه ده مجرد كلام طش شباب يعني.
0: قالوا لي انه بيروح لها وبيشوفها كل يوم.
1: يا ست عيل وبتسلى،
0: لا
1: هياخد وقته معاها وخلاص.
0: لا ابدا، محسن مش من النوع ده يا ابراهيم، وده اللي مخوفني.
1: الشباب في السن ده كلهم زي بعض، اسأليني انا.
0: لو كنت هسألك ما كنتش هخاف، علشان انا عارفة.
1: عارفة ايه؟
0: عارفة بتتصرف ازاي. ابراهيم انت عمرك ما كنت شاب زيه ابدا.
1: محدش يعرف.
0: لا انا عارفة كويس، من اول يوم شفتك في مصنع ابويا.
1: كنت لسه مغمض وعلى نياتي.
0: مغمض ازاي بس؟ انت كان عندك 25 سنة، بس كل اللي كان شغلك مش الحب والعواطف، لا طموحك كان بيشع من عينيك، ما كنتش عايز تفكر ولا تشوف الا مستقبلك.
1: بس ده ما منعنيش اني اشوفك. انت ناسي الحكايه دي ولا ايه؟
0: لا انساها ازاي، فعلا شفتني، علشان انا برضو كنت جزء من مستقبلك، ما تنساش دي.
1: الهام انت كده بتظلميني، ارجوك ما تشوفيش كل الذكريات الحلوه اللي كانت بينا.
0: ذكريات؟ دي لسه ما حصلتش تبقى ذكريات، ده احنا لسه عايشينها يا ابراهيم، ولا ما انتش حاسس بيها؟
1: انت مراتي يا الهام، انت ناسية؟
0: لا يا حبيبي مش ناسية، انسى ازاي؟ تعرف يا ابراهيم حاجة واحدة بس نفسي انساها، عارف هي ايه؟ نفسي انسى ابراهيم. ايوه ابراهيم الموظف الصغير اللي قابلته في يوم من الايام، ايام مارس البرد، وهو واقف في ركن مكتب بابا وجسمه بيرتعش زي عصفور صغير محتاج للحب والحنان، زي واحد بيغرق وبيمد ايديه عايز حد ينشله من الغرق. ده ابراهيم اللي نفسي انساه. ازاي

0: المكلا تقدم.
1: لبيك الله.

0: الحمد والنعمة ذكر الملك لا شريك له.
1: من معالم الحج برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد سقاف العيدروس، تنفيذ سالم محمد بلقدي.
0: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم من معالم الحج. ونقف اليوم معكم مع معلم جديد من معالم حج بيت الله الحرام، وهو معلم عرفات والمزدلفة والجمرات، حيث المناسك التي يؤديها حجاج بيت الله الحرام متأملين ما فيها من حكم وفوائد عظيمة.

0: مستمعون الكرام، يقف الناس بعرفة في يوم التاسع من ذي الحجة في صعيد عرفات، والوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم، إذ لا يصح الحج إلا به، وهو محدد بيوم معين وهو يوم التاسع ولا يصح في غيره، ومن فاته فاته الحج. يوم عرفة يوم عظيم، ورد في فضله أحاديث كثيرة، ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ وفي مسند أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم: انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا، إنه يوم مشهود عظيم. وقد قال بعض أهل التفسير في قوله تعالى: وشاهد ومشهود، أن اليوم المشهود هو يوم عرفة، وقيل يوم القيامة. هذا اليوم العظيم معلم من معالم الحج، بل ومن معالم الدين، ففي هذا اليوم العظيم نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية عظيمة، قيل إنها آخر ما نزل من القرآن الكريم، وهي قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي مسند أحمد جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا أمير المؤمنين، إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: قوله: اليوم أكملت لكم دينكم الآية. فقال عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلت عشية يوم عرفة في يوم جمعة. وأخرجه البخاري أيضا بلفظ آخر إن يوم عرفة معلم عظيم، حيث نزلت فيه هذه الآية التي بيّنت اكتمال الدين وشرائعه. وفي هذا المعلم العظيم يوم عرفة وقف النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في المسلمين، مذكرا لهم ومبينا لهم أحكام هذا الدين، واضعا قواعده التي لا تتبدل ولا تتخلف. فخطب خطبته المشهورة والتي تسمى خطبة الوداع، تلكم الخطبة التي أرسى فيها قواعد الدين وهدم فيها قواعد الشرك وقوائم الجاهلية التي كانت تحكم المجتمعات. معلم آخر يظهر في هذا اليوم العظيم يوم عرفة، وهو تعظيم الله تعالى، حيث يقف الحجاج في صعيد واحد ملبين لله تعالى وداعين متضرعين منكسرين بين يدي الله سبحانه وتعالى. وغير الحاج يسن له صوم ذلك اليوم كما بيناه في لقاء سابق من هذا البرنامج. في هذا الموقف العظيم والمعلم الجليل يوم عرفة نستلهم الكثير من الدروس والعبر، وفيها تهذيب النفس من أمراض الكبر والحسد والكسل عن الطاعة وغيرها من دسائس النفوس، وذلك بالذكر والدعاء وتذكر موقف النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، الشعور بالوحدة بين المسلمين، حيث يقف الجميع أمام الله تعالى سواء، فلا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى، لا بلون ولا بلغة ولا بجاه ولا سلطان، لباس واحد في مكان واحد. المعلم الثالث، الشعور بحاجة كثير من المسلمين وفاقتهم، فترى مسلمين من جميع أصقاع العالم وما هم عليه من الحاجة مما يجعل الغني يبذل في سبيل الله تعالى. ورابعا، حصول الألفة بين المسلمين وتحقيق معاني الأخوة بينهم، والتي قال الله عنها إنما المؤمنون إخوة، حيث يلتقي المسلم بإخوان له من بقاع شتى فيتعارفون ويلتقون على طاعة الله جل وعلا. خامسا، استفادة المسلمين من بعضهم في العلم والأخلاق والخبرة. سادسا، تذكر الوقوف الأكبر بين يدي الله تعالى يوم القيامة، حيث المظهر العام الأبيض للناس ثياب متشابهات ليس على أجسادهم سواها في صعيد واحد، فيتذكرون يوم الأرض الأكبر على الديان سبحانه وتعالى. وأخيرا، رفع الأيادي بالدعاء والتضرع إلى الله تعالى وسؤاله من حوائج الدنيا والآخرة.
1: يا أرض مكة دثريني إن نبي شوقا ولست

0: المستمعون الكرام، وتتكرر مثل هذه المشاهد العظيمة في موقف مزدلفة وفي منى، لتتجدد هذه المعاني الإيمانية العظيمة في نفوسنا. نسأل الله تعالى أن يكتب لنا أجر الحجاج ويفيض علينا بمثل ما أفاض عليهم، إنه حسبنا ونعم الوكيل. وإلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: لا بيت لا بيت إن الحمد والنعمة.

0: الحمد وأن نعمك لك الملك لا شريك لك.
1: من معالم الحج برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد سقاف العيدروس، تنفيذ سالم محمد بلقدي.
0: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك.

الله أكبر ولله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج صحتك بالدنيا. عنوان الحلقة لهذا الأسبوع: العلاج الإشعاعي وأهميته في علاج الأورام. ضيف الحلقة الدكتور وليد كليم، استشاري الأورام والعلاج الإشعاعي بمستشفى العرب بمدينة المكلا، المدير الطبي للمستشفى وأستاذ مساعد في كلية الطب جامعة حضرموت. باسمكم جميعا أرحب ترحيبا حارا بدكتور وليد وبكم طبعا، وأتمنى أن تكون حلقة تفاعلية على هاتف الاستوديو رقم 30299 أو عبر الرسائل النصية SMS على هاتف جوال رقم 37 11 36 12.

0: أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، الأسبوع القادم بإذن الله تعالى صحتك بالدنيا نستضيف الدكتور سالم بازهير اختصاصي أمراض السكر والغدد الصماء. دكتور أحبك ليد، شرفنا في إذاعة مكلا ويسرنا تكون معنا في هذه الحلقة.
1: أهلا وسهلا، الشرف شكرا على الاستضافة. طبعا أنا الدكتور وليد خالد محمد كليم، استشاري علاج الأورام والعلاج الإشعاعي، المدير الطبي لمركز المكلا للعلاج الإشعاعي، والأستاذ مساعد في كلية الطب، وكذلك استشاري علاج الأورام في مستشفى العرب.
0: نعم دكتور، دراستكم وحياتكم الدراسية في مستهل حياتكم، واليوم انت معنا في مستشفى العرب وفي مستشفى ابن سينا ايضا. ممكن نتعرف عنكم ويتعرف المستمعين الكرام عن هذه الجزئية من حياتكم.
1: طبعا دكتور وليد، طبعا بكالوريوس وماجستير ودكتوراه من جمهورية مصر العربية، تخرج طبعا عندي دكتوراه منذ 10 سنوات، وحاليا طبعا أعمل كما أشرت في بداية البرنامج، بالإضافة لأنني استشاري علاج الأورام في مركز المكلا للعلاج الأورام في ابن سينا. وطبعا لي الشرف طبعا أن أكون في هذين الصرحين العلميين والطبيين الموجودين في المكلا، سواء كان في ابن سينا أو كان في مستشفى العرب.
0: نعم، دراستكم دكتور؟
1: الدراسة طبعا هي دراسة علاج الأورام والطب النووي في جمهورية مصر العربية، بالتحديد في جامعة قناة السويس. وطبعا أنا خريج دكتوراه في عام 2016، وللآن تقريبا قرابة 10 سنوات في هذا المجال كالمجال العملي، كما أشرت في البداية كأستاذ مساعد في كلية الطب، بالإضافة إلى أنني استشاري علاج العلاج الإشعاعي والعلاج الأورام في مركزي المكلا للعلاج الإشعاعي منذ السنة الماضية، وكذلك في مركز المكلا للأورام في ابن سينا منذ 2016.
0: دكتور، ربما يتساءل السائل أسباب الأورام. طبعا ربما كان في السابق تنتشر مثل هذه الأمراض، ولكن اليوم نشدها موجودة في أكثر من موقع وعديدة، يعني عديدة أورام تتعلق بالمخ، أورام تتعلق بالكبد والانكرياس، أورام

0: الثدي وغيرها من الأورام المتعددة، والتي نلاحظ أنه الكثير يلجأ للخارج للعلاج، سواء كان في الأردن أو في مصر أو في الهند. غالبا اليمنيين يتجهوا لهذه المناطق التي تتيح لهم العلاج فيها بصورة معقولة. ما هي أسباب الأورام؟ هل هي وراثية؟ هل هي مكتسبة؟ هل هي من المأكولات التي نأكلها؟ ما أسبابها دكتور؟
1: بصراحة سؤال ممتاز جدا، وكثير من المرضى وكثير من الناس بيسألونا ما هي أسباب الأورام. طبعا قبل ما ندخل في أسباب الورم لازم نعرف ما هو الورم أو ما هو السرطان. السرطان باختصار كتعريف بسيط هو عبارة عن مجموعة من الأمراض تتميز بالنمو وانقسام وتكاثر الخلايا غير الطبيعية، والتي لا تخضع للتحكم الخلايا السليمة الموجودة في الجسم، مما تؤدي إلى انتشارها إلى الأعضاء السليمة أو الأجزاء السليمة بالقرب منها، أو إلى انتشارها في أماكن أخرى من الجسم. لو رجعنا لسؤالك اللي هو الأسباب، طبعا لحد الآن الأسباب الرئيسية والأساسية للسرطان غير معروفة، ولكن مع تطور العلم والتقدم العلمي وجدوا أن هناك في كثير من الأسباب تؤدي إلى وجود السرطان. من أهم تلك الأسباب اللي هي وجود الطفرات الجينية. وجد طبعا العلم والدراسات أن الطفرات الجينية التي تحصل في جسم الإنسان هي مسبب رئيسي للأورام، بمعنى أن هذه الطفرات تؤدي إلى التحكم بالخلايا الموجودة في الجسم بشكل غير طبيعي، فتخليها تنقسم وتتكاثر وتنمو دون التحكم بها. هناك عوامل أخرى أيضا اللي هو
0: عفواً دكتور، الطفرات الجينية ما هي هذه الطفرات الجينية؟ لو نبسطها للمستمع.
1: الطفرات الجينية هي عبارة عن خلل أو حدث يحصل على مستوى النواة في الخلية، على مستوى الحمض النووي DNA لو كلنا نعرف. فيحصل فيه خلل في التركيب، فيؤدي هذا إلى أن الخلية بدل ما تسلك سلوك طبيعي لها تسلك سلوك غير طبيعي شاذ. فتنقسم. ميزة هذه الخلايا أنها تنقسم بسرعة كبيرة جدا، وهذه الطفرات تؤدي إلى كبح وفشل النمو الطبيعي، وقف النمو الطبيعي لهذه الخلايا، فتصبح كأنه بالبلدي كذا أنه الخلايا دي تسرح تنقسم إلى أن تكبر وتكون لنا كتلة أو ورم، فيصعب التحكم بها. هذا معنى أنه بشكل مختصر ما هو دور الطفرة اللي تؤدي. فهناك طبعا ارتكاب أخطاء طبعا تحصل في إصلاح الحامض النووي، برضو يؤدي إلى أيش؟ يؤدي إلى ظهور الخلايا السرطانية، لأن الخلايا السرطانية زي ما قلنا هي عبارة عن خلايا تتكاثر ولكن دون تحكم. التحكم هذا عادة يوجد في الجسم كدفاع، الخلايا الدفاعية الموجودة في الجسم، فلا تستطيع السيطرة عليها.
0: طيب، البعض يشير أو نقرأ دائما أن الغذاء الذي نتناوله ربما يكون سببا من أسباب هذه الأمراض، الأورام السرطانية عموما. هل هذه المعلومة صحيحة؟
1: هي طبعا المعلومة تقدر تقول هي صحيحة وغير صحيح، بمعنى الدراسات لحد الآن لم تثبت أنه الغذاء السبب الرئيسي لوجود أو ظهور السرطان، ولكن العادات السيئة في الغذاء هي قد تؤدي إلى إيش؟ إلى أنه تظهر لنا خلايا سرطانية أو يظهر السرطان، لأنه زي ما قلنا إحنا من أسباب السرطان الطفرات الجينية. طبعا برضو الأسلوب الحياتي الموجود أيضا لكثير من الناس قد يؤدي إلى هذا الشيء، بمعنى مثلا عدم ممارسة الرياضة، عدم أكل الأكل الصحي، ده قد يكون عامل مسبب، وليس بشرط انه اذا انا اكلت اكل غير متوازن انه يحصل لي سرطان. لازم يكون الشخص او الانسان يكون عنده قابلية، يعني عنده طفرات جينية في جسمه او في خلاياه تؤدي لهذا الانقسام، فيجي موضوع الغذاء او موضوع التعرض للملوثات او شيء فيكون عامل مساعد، او مثلا المريض الشخص هذا عنده امراض مزمنة، هذه الامراض المزمنة قد في يوم من الايام تتحول الى امراض سرطانية بالتعاون مع الخلايا مع الطفرات اللي بتحصل في الجسم. يعني كسبب رئيسي لنقول أن الغذاء هو سبب رئيسي للسرطان، هذا مقولة مش صحيحة.
0: نعم.
1: لأن كلنا بنأكل.
0: نعم.
1: وكثير منا لا يصاب بالسرطان.
0: نعم.
1: إيش معنى مثلا؟ ولكن وجدوا أنه هناك علاقة بين حدود السرطان في بعض الناس اللي عندها أمراض مثلا مثل السمنة، الناس اللي لا تمارس الرياضة، الناس اللي عندها أمراض مزمنة، وجدوا هناك علاقة. الناس اللي بتدخن كثير تمام.
0: نعم.
1: وجدوا هناك علاقة أنه لما يحصل الشخص في هذه الأشياء ممكن يحصل له سرطان، ولكن ليس بالشرط انه يجي له سرطان.
0: نعم. قديما دكتور لو تذكر يعني ابائنا واجدادنا كانوا يتناولون الغذاء البسيط جدا، الخبز القمح الحليب التمر، ونجدهم بصحة جيدة. وصل الواحد منهم إلى 80 سنة 90 سنة ربما أكثر من 100 سنة وهو بصحة جيدة، لا يعاني من أمراض مزمنة، السكري والضغط.
1: نعم.
0: ومرض القلب هذه غير موجودة. في تلك الفترة اليوم أصبح تنتشر مثل هذه الأمراض في شباب أحيانا وفي في كبار السن. وفي أطفال أيضا. هل الغذاء تحديدا، أنا أركز على جانب الغذاء، هل الغذاء له دور في ذلك؟ تناول المعلبات، تناول معظم المعلبات توجد بها مواد حافظة.
1: نعم. نعم.
0: وبالتالي قد تسبب مثل هذه الأمراض.
1: نعم. كما أشرت هذه طبعا نسميها إحنا عوامل خطورة.
0: نعم.
1: ولكن ليس هي المسبب الرئيسي.
0: نعم.
1: نعم. كما ذكرت أنت في إنه الأول كانوا يأخذوا يأكلون وأكل بسيط.
0: بسيط. نعم.
1: لأن كانت حياتهم عبارة عن حركة فيها. الحركة.
0: نعم.
1: دي كانت عبارة عن رياضة. الشيء ثاني النوم المبكر، الأكل القليل الدهون. حتى لو تلاحظ الآن إنه مع الحياة الرغيدة إلى حد ما في أو تغير نمط الأكل بالنسبة للناس، كثرة الأمراض ليست السرطان ولكن كثرة الأمراض، أمراض القلب، أمراض السكر، أمراض الشرايين. ليش؟ لأنه المريض أصبح أو الشخص أصبح لا يتحرك، يأكل أي أكل،
0: وجبات سريعة.
1: بالضبط. أي نعم. في المواد الحافظة في المعلبات أو في المأكولات، خاصة المأكولات المصنعة زي مثلا النقانق والبرجر والحاجات هذه، نعم فيها مواد حافظة. هذه المواد الحافظة أثبتت إنها مواد مسرطنة، إذا أكلتها قد يحدث لك سرطان ولكن ليس شرط. يعني هنا أحب أن أؤكد أنه ليس من كل من يأكل مواد حافظة أو يشرب العصير فيه المواد الحافظة أنه حيجيله سرطان 100%. يعني واحد زائد واحد يساوي اثنين، لا.
0: نعم.
1: ولكن الأكل زي ما قلنا المتوازن، الأكل الصحي طبعا يقلل كثير جدا من نسبة حدوث السرطان.
0: نعم.
1: ولكن ليس هو السبب الرئيسي لحدوث السرطان. حتى بس لا نمنع الناس من الأكل، إذا الإنسان يقدر أنه يتجنب هذه المواد المسرطنة والمواد الحافظة كويس جدا، لكن إذا لا يستطيع إلا أنه يشربها مثلا لسبب أو الآخر، عليه فقط أنه يعني يحافظ على نفسه ويسعى مثلا عمل تحاليل أو وإذا اشتكى من أي شيء أنه يسعى للاستشارة الطبية المباشرة والسريعة.
0: نعم.
1: نعم.
0: نعم. ناخذ فاصل ومن ثم نواصل. هاتف الاستوديو 30 29 29.

0: هذه الرسالة من المستمع عمر علي. الأكل الحار في أكياس نايلون هل من مسببات السرطان؟
1: طبعا ده السؤال نسأله كثير جدا، انه الاكل طبعا هو يفضل انه اي اكل ساخن مفروض انه ما يتحطش في اكياس، لانه الاكياس الحرارة دي تتفاعل مع المواد البلاستيكية او المواد المصنعة لهذا الكيس.
0: نعم.
1: طبعا هم كدراسة علمية أجريت على الأكياس أو نوع الأكياس ودي لحد لما في دراسة، ولكن وجدوا أن الناس اللي بتشرب كثير أكلها في المعلبات أو في الأكياس بالذات قد يتكون. طبعا عشان تثبت هذا الشيء لازم تعمل دراسة ميدانية واسعة.
0: نعم.
1: تأخذ عينة من الناس.
0: نعم.
1: لا يقل عدده عن 1000 مثلا.
0: نعم.
1: وتعمل عليهم دراسة، ممكن الدراسة دي تستمر سنة أو سنتين وتشوف، لأنه السرطان ليس زي الزكام يظهر مثلا بين يوم وليلة، تتعرض أنا لبرودة يجي لي زكام، السرطان بياخد وقت. فعشان أنا أثبت أنه هذه الأكياس سببت لي سرطان لازم أعرف أولا مكونات هذه الأكياس وماذا يحدث من تفاعل بين الحرارة اللي هو مثلا كان مادة سخنة شاي أو غيره مع الكيس نفسه. ولكن بشكل عام طبعا يفضل يعني هو نوع من الوقاية أنه لا أشرب الشاي السخن في الأكياس، ولكن ما في دراسة محددة قالت لا
0: تؤكد
1: أنه تشربه في كيس.
0: نعم.
1: هو المعتاد نحن نشرب في في في أكواب، هذا المعتاد يعني.
0: نعم.
1: حتى أعتقد أنه الأول كانوا يشربوا في فناجين حتى لو مصنوعة من الفخار.
0: الفخار. نعم. وهي صحيح،
1: هي عادة سيئة ظهرت مؤخرا.
0: نعم.
1: لسرعة الناس على الناس
0: تريد أن
1: تنجز نمط الحياة، ما في أكواب.
0: نعم.
1: ما في مش عارف إيش وكذا.
0: نعم.
1: وكذا، فيفضل لا نبتعد عنها.
0: طيب الرياضة دكتور، الرياضة هي علاج لمعظم الأمراض وهي أيضا وقاية قبل.
1: نعم.
0: ذلك أهمية الرياضة في حياتنا لتجنب مختلف الأمراض بما فيها الأمراض الأورام وغيرها، أهميتها.
1: نعم. الرياضة طبعا مهمة جدا، لأن الرياضة أصلا بتعمل جسم سليم، طالما أنه بتعمل جسم سليم، الجسم سليم ده طبعا معناه أنه الخلايا اللي في جسمه كلها سليمة.
0: نعم.
1: فتستطيع بشكل أو بآخر مهاجمة أي خلل قد يحدث في الخلايا، هذه الخلايا بدأت الخلايا غير سليمة، قد تؤدي هذه الرياضة طبعا تؤدي إلى أنه الجسم يستطيع أنه يجعل من هذه الخلايا يقتلها بمعنى آخر.
0: نعم.
1: لأنه بيكون الجسم كله أصلا الخلايا فيه سليمة، وبتساعد كمان على تخفيف كثير من الأمراض اللي هي لها قد تكون لها علاقة أيضا بأنه يحدث لنا سرطان. زي ما قلت أنا آنفا أنه السرطان لازم يأخذ له وقت، ما يظهر بسرعة يعني.
0: نعم.
1: مدة ما بين 5 سنين إلى 10 سنين، لذلك تلاحظ أنه بعض الناس يظهر عنده السرطان بعد 10 سنين، بعد 15 سنة.
0: نعم.
1: كان يأكل أو يمشي على نمط حياة معين ففجأة بعد 10 سنين ظهر له. ليش؟ لأنه مع الوقت حصل تغييرات في جسمه أدى إلى تكوين الخلل في نمو الخلايا.
0: نعم.
1: غير السليمة.
0: نعم.
1: والجسم طبعا غير متعافي صحيا، سواء كان أمراض لا يمارس الرياضة، فالجهاز المناعي أو الدفاعي اللي في الجسم يصبح ضعيف مقابل هذه الخلايا. نعم. الرياضة مهمة جدا في التخفيف والتقليل من الحدوث الإصابة بالسرطان، ولكن لا تمنع.
0: نعم.
1: يعني في هناك ناس رياضيين يصابون بالسرطان في أي عضو من أعضاء أجسامهم وهو رياضي، يعني ما في قاعدة ثابتة في السرطان، عشان كده اسمه السرطان يعني.
0: نعم.
1: الخلايا مجنونة يعني، ممكن تظهر وتنقسم دون أي رادع، فهذا الرادع لا يردعها لا رياضة ولا أكل ولا أي شيء، ولكن إذا حافظت على نفسي من البداية فبقلل نسبة حدوث السرطان.
0: نعم. هذه أولى المداخلات. السلام عليكم.
2: عليكم.
0: حياك الله أخي الكريم.
2: كيف حالكم؟ طيب. أبو رامي.
0: أبو رامي مرحبا بك، تفضل.
2: بالنسبة للسرطان يعني هو عن السرطان نتكلم الآن.
0: نعم.
2: بالنسبة للكأس فيها مواد يعني لما تشوف شاي حار فيها زي الدهن، هذا مادة بتروكيميائية.
0: نعم.
2: المادة اللي فيها مركب خطيرة على الإنسان، خطيرة من كل حي، هذا يخطف مادة زي الدهن كلها، تطرح شيء فيها الغطاس الشاي يطلع لك من الدهن فيها، ما كأنه مركب. يعني الناس تشرب يا أخي، خاف الله يا أخي، خطر هذا، خطر والله يا أخي. هذا مفروض تمنع نهائي في السعودية. كأس وطن هذا كافي، ليش بتكون عقلي في البلاد؟ ليش أكسد أنا صحة ما تصبح البلاد؟ كلام فارغ.
0: طيب معك سؤال توجه للدكتور أبو رامي.
2: أنا بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق ب نعم. أنا من كتر الخوف من الجرافيس هاي وطلع في كرتون حبفكت ولا شيء حبفكت كاتي يكون وطلعت الليل ما يتحرك والله واحد إنه هم راح يستوي خمسة أيام هذا السنة يتحرك لأن يلاقيه خلاص من حلو السيل قرطاش نفسه هو
0: طيب
2: والله
0: بعد ما وقفت
2: من
1: هذا
2: غير
1: ربك
2: يا
1: رب
2: لك
1: واضح دكتور؟ نعم واضح
0: تفضل أنا شكرا لك أبو رامي شكرا لك
1: طبعا نحن لا نتفق مع أبو رامي أنه طبعا الشرب المواد السخنة أو غير سخنة حتى في الأكياس لأن نحن مش عارفين الأكياس دي مصنعة من إيش باختصار هي مصنعة طبعا من مواد بتروكيماوية كما قال كما أشار المتصل يعني
0: نعم
1: طيب أنا طبعا أنا متفق معه هي بتكون مواد وفي تفاعلات وكذا وكذا لكن أنا شخصيا لا أعرف إيش هي المكونات اللي تفرزها الأكياس مع التفاعل مع الأكل سواء كان حتى أكل يعني في ناس تحط الأكل في أكياس غير الحاجة الساخنة يعني كشاي أو غيره يعني ولكن أنا أعتقد في نظري ونظر كثير أنه العلاج بسيط جدا بسيط جدا لا أشرب بأكياس
0: أقاطعها
1: يعني ما الحاجة أن أنا أشرب في كيس نايلون أو كيس البلاستيك أو الكوب البلاستيك ممكن أشرب في كأس زجاجي أو أن أنا أخذه في كأس ورقي يعني إذا اضطر أن أنا أخذ شيء بكيس مضطر يعني أفضيه على طول في مباشرة في كوب في خلال مثلا دقائق بسرعة قبل ما يحصل أي تفاعل التفاعل ده مع الوقت التفاعل هذا يحصل مع الوقت وليس من من من شربة واحدة أو اثنين أو ثلاثة هذا الشخص اللي بيشرب كل يوم لمدة سنين على هذا الحال زي موضوع التدخين بالضبط يعني أنا لما باخد سيجارة واحدة وأشربها ما حتسبب لي سرطان ولكن عدد التدخين السجاير اللي بدخنها في اليوم وكم في الشهر وكم في السنة هذا هو المعدل الأساسي كخطورة إنه التدخين طيب. هذا المقصود يعني
0: طيب.
1: فالوقاية خير من العلاج
0: نعم نقاطع استخدام الكياس
1: يفصل نعم نعم مفروض يكون في النص والإعلانات المدارس نعم. في الجامعات في كل مكان
0: نعم.
1: أو حتى هو البائع نفسه لا يبيع بوصل حفاظا على الصحة العامة للناس
0: وكذلك محلات بيع هذه القراطيس نعم. البلاستيكية نعم. يجب أن تتخذ السلطات المحلية مثل هذه القرارات نعم. نعم. الجريئة والشجاعة
1: لأنه بعد ممكن تكون النتائج وخيمة
0: وخيمة
1: على الدولة أنت الآن ممكن تمنعه بريال بعد كده ما تشاهدوا منعه بآلاف الريالات
0: نعم ودول
1: أمراض يعني
0: تقدم المليارات من هذه الأمراض مثل هذه الأمراض
1: نعم.
0: الخطيرة
1: نعم
0: السلام عليكم
2: السلام عليكم
0: حياك الله الكريم تعرف عليك
2: السلام عليكم
0: وعليكم السلام
2: ما سيد دكتور
0: من معي
2: معك علوي
0: معك الدكتور معك الدكتور
2: القصة يبيكيك هذه لقد جاي حال الله هو السبب سرطان
0: كيف الكرة العلمي؟
2: القصة هذا البلاستيك
0: أيوة البلاستيك نعم
2: أيوة قلت لها كائن حارب الله ده وحارب اسم سرطان
0: واضح دكتور؟
1: اي اي
0: شكرا لك يا علوي شكرا لك
1: نرجع برضو الموضوع الشرب في الأكياس البلاستيكية يا جماعة نحن كأطباء لا ننصح إنه شرب الأشياء الساخنة أو استخدام الأكل في الأكياس الساخنة في الأكياس البلاستيكية. طبعاً الأكياس البلاستيكية هي عبارة عن مواد كيماوية. أكيد لا شك إنها تتفاعل مع الحرارة وتفرز مواد أخرى غير مرئية. طبعاً عشان نعرف إيش هي المواد هذه لابد من تحليل الأكل أو الشراب الذي تفاعل مع المادة البلاستيكية. فكلنا نجمع حتى لو كان ما في أي دراسة تثبت إيش المواد هذه اللي تطلع لكن كلنا نعلم إنه حتى الشركات نفسها دائما تعلن وتنصح إنه لا نستخدم الأكياس البلاستيكية إلا للغرض المخصص لها وليس لحمل الأطعمة بالذات الساخنة أو حتى ممكن تكون المثلجة ولا عشان نتفادى حدوث شيء نحن للأسف في اليمن هنا ما عندنا أي دراسات عن المواد البلاستيكية ماذا تسبب ولكن أيوة المواد البلاستيكية وتفاعلها مع الأطعمة الساخنة قد تكون سبب من أسباب السرطان مستقبلا
0: نعم.
1: تمام فالإنسان يقدر يتفادها ويتغير يتجنبها أنه ما يأخذ
0: حاجة
1: بالضبط ممكن يشتري له وعاء ويحط فيه الشاي أو أي شيء
0: نعم زمان
1: مش مكلفة
0: نعم أذكر زمان دكتور أنه عادة كان مستخدم الأكياس الورقية
1: نعم
0: مثل
1: نعم.
0: مصر في
1: بالضبط
0: نعم نستخدم ورقية كانت تأتي وبعض ربات المنازل يفعلوها ثم بيعها المحلات التجارية ولا كنت موجودة هذه
1: الأكياس البلاستيكية. أيوة طبعا المتصل يتساءل عن الأكياس البلاستيكية اللي يشرب الشاي لأن هذه عادة موجودة أعتقد إنه موجودة في اليمن فقط.
0: نعم.
1: إنه الناس تصب الشاي مثلا في الكيس عشان يروح بالعمل ما عنده دبة ما عنده كوب وده ففي الأخير يسكبه كمان في قصعة.
0: نعم.
1: بالضبط القصعة هذه فيها مواد حافظة وفيها معدن وممكن تفعل الحديد وغيره وغيره فيفضل أن نتجنب هذا الشيء.
0: نعم. الله السلام عليكم.
2: وعليكم السلام
0: ورحمة
2: الله.
0: نتعرف عليك أخي الكريم.
2: حياك الله معك أبو صدام. حياك الله يا أستاذ علي.
0: حياك الله أخي الكريم أبو صدام. تفضل معك الدكتور.
2: أنا أبغى أسأل الدكتور على التنور الحديد. التنور الحديد حق الغاز هل هو مضر؟
0: واضح دكتور.
1: تنور الغاز الحديد.
0: الحديد اللي يباع. في محل تجاري محلي.
2: تنور الغاز الحديد. الحديد يعني تنور الغاز.
1: وطبعا طب شكرا على السؤال شكرا إن شاء الله حاول أجاوبك يعني. طبعا هو انا يعني ما هو تخصصي التنانير يعني باختصار ولكن وانا طبعا فاهم قصد المتصل يعني يتكلم من ناحيه انه الاكل طبعا انا ما بسخنه في التنار تمام
0: او بسوي خبز
1: فيه ايوه بالضبط
0: نعم
1: التنار يعني اولا طالما انه هناك نار ما في قلق منها يعني الخبز أو قرص الخبز اللي بيطلع من التنار عادة بيكون مش مجرثم
0: نعم.
1: تمام لأنه الحرارة أكيد قتلت فيه البكتيريا وغيره وغيره وغيره
0: نعم.
1: ثاني حاجة أهم حاجة إنه التنار أنت كيف يعني أنا في تصوري كيف تعتني به يعني ما يكون تنار مدحل ومصدي وفي جراثيم أو ساخ مش مع أنك لما بتسخنه بيموتوا الحاجات دي كلها
0: نعم.
1: بس برضو الصدى والحاجات دي مواد كيماوية قد تتفاعل مع الخبز تمام أو مع الدقيق اللي بتحطه أنت في التنار فيدخل المكونات هذه من ضمن الأكل
0: نعم.
1: فأنت بتأكلها فتأخذ مثلا مواد لنفرض أنها مسرطنة من الحديد من الصدى أو أي شيء في التنار ينتقل إلى لذلك تلاقي التنار الفخار أأمن
0: نعم.
1: لأنه ما فيهوش
0: من الطين
1: وما نعم. يتسخن طبعا كل البكتيريا اللي فيه أو شيء بتموت وما في شيء ممكن ينتقل من الفخار إلى الأكل الفخار طبعا آمن
0: نعم.
1: وكلنا كنا نشرب من الفخارية
0: نعم.
1: وتعرفوا في المكلة اليحلة اللي يسموها الجحلة كنا نعم. نشرب منها والكوز وغيره
0: اليحلة أفضل
1: اليحلة نعم أو الجحلة فطبعا التنار يعني أنا في تصوري آمن لأنه هو ساخن جدا إلا لو كان فيه مشاكل فيه نعم
0: قديم
1: نعم.
0: مصدي نبتعد
1: نعم.
0: عنه
1: نبتعد عنه نعم.
0: مداخلة جديدة من العربة السعيدة من الشحر يبدو أن عمر قطع المكالمة تأخرنا عليه هاتف الاستوديو 30-29-29 دكتور أبرز الأمراض عادة التي تصلكم في مستشفى العرب أو ابن سينا ولكن دعنا نأخذ مكالمة عمر بسعيدة السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحياك الله يا سيد علي.
0: حياك الله سيد عمر.
3: موضوع مهم جدا اليوم ما شاء الله.
0: حياك الله.
3: يعافيك
0: يا جدي. يعافيك إن شاء الله.
3: يا أبو صالح.
0: حياك الله أخي الكريم.
3: أنا رحب الدكتور وليد.
1: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا سيد عمر.
3: إحنا أمراض ظهرت لنا في هذه الأحوال لم يعرفها أجدادنا ولا أبانا من قبل.
1: نعم.
3: انتشرت اليرطات.
1: نعم.
3: نبح الصدرية والفشل الكلوي والسموم. وايضا الصلصلات
1: نعم نعم
3: يعني هذا اشياء يعني مزعج جدا لاحظ الوفيات الاموات يعني يوميا يقول لك عنده يلطه عنده ذبحه عنده سلطات طيب على كل حال انت سمعنا انك صايحك حول بعض المواد التي تسبب هذه الامراض الخطيره جدا الان نحن في مدينه الشحر
1: نعم
3: يعني كل ليله الساعه 8:30 يعني يسووا في الجو عندنا بسبب حرق القمامه يعني حرق القمامة هل مضرة ليس للإنسان لكل المخلوقات أو لا السؤال الأول
1: نعم
3: حرق القمامات
1: أيوة
3: يعني إحنا مشكلة عندنا مع العلم عندنا شغال وعندنا صاحب بيئي وعندنا صاحب البيئة وعندنا من الناس وذكرنا مع الأسف لا يشو ولا يشو ولا يصدروا أي قرار يعني الآن يوميا مش ليلة وبعد ليلة يعني تأخذ الساعة الهواء عندنا ملوث طارقة كريهة جدا يعني هل هذا يسبب أضرار أو لا ده السؤال الأول
1: تمام
3: مفهوم يا سيد علي
0: واضح
3: السؤال الثاني يا أخي إنه ميت من أول حلقة يعني نسمع إنه فيه ورم حميد ورم خبيث
1: نعم ده سؤال مهم
3: يعني إيش الفرق بين المرض الحميد والخبيث
1: تمام
3: تمام ناتي للعلاج الشعاعي هذا.
1: تمام.
3: يستعمله الإنسان، هل مضر لخلايا الجسم؟ يعني سبب السلبية لخلايا الجسم ولا كيف؟ يعني هذا. هذا
1: وشكرا وجزاكم
3: الله خير.
1: شكرا استاذ عمر، اسئله مهمه جدا، ان شاء الله نحاول نجاوبك عليها باذن الله.
3: الله يعطيك العافيه يا دكتور.
1: الله يحفظك. الله يحفظك.
0: شكرا استاذ عمر بسيده.
1: ناتي للسؤال الاول لاستاذ عمر، طبعا هو حط مجموعه من الاسئله المهمه جدا.
0: حرق
1: القمامه بالضبط تمس كل مواطن وكل انسان. حرق القمامه او حرق او وجود اي ملوثات بجانب الناس، طبعا اول ده بادئ ده بالوقايه زي ما قلنا خير من العلاج. المفروض ان حرق القمامات هذه تكون في اماكن بعيده جدا عن التجمعات السكانيه.
0: نعم.
1: سواء
0: نعم.
1: كان سكان مدارس ايا كان. طبعا حسب ما أشار هو أنه كل يوم في حريق للقمامة، فيطلع طبعا أبخرة ومواد ملوثة وكل شيء. طبعا ما هي دورها؟ طبعا هذا طبعا مضر جدا بصحة الإنسان، غير التلوث اللي حتعمله أنه طبعا مضرة، لأن الإنسان هذا اللي ساكن قريب من هذه المحروقات أو المحرقات بيكون عرضة لأمراض كثيرة، تبدأ من الأمراض التنفسية نهاية بالسرطان. طبعا كما أشرنا في البداية السرطان لن يحدث بين يوم وليلة كأمراض الصدر مثلا. يعني أنا الآن لو جنبي حريق ودخان ممكن أكثر يجي لي شوية ربو، يجي لي حساسية أكثر من ذلك أروح مستشفى. لكن إذا أنا أتعرض لكل يوم على مدى سنوات تمام كثيرة لهذه الملوثات، زي مثلا حرق القمامة، مثلا أنا ساكن جنب مصنع إسمنت في أبخرة، أو في مثلا مصانع متروكيماويات العوادم تبعها تطلع في الفضاء قريبا، هذا طبعا مضر جدا وقد يكون سبب رئيسي لظهور سرطانات، بالذات سرطان الرئة، يعني لأنه حاجة نستنشقها. فلازم الدولة أو المحافظة أو السلطة المحلية تبعد هذه الأشياء، لأنه أعتقد أن الوقاية منها سهل جدا. ده بالنسبة للشق الأول. طبعا إذا أنا ما أقدر أعمل شيء، إذا أقدر أنا أغير سكني بدون الضرر أوكي ما في مشكلة، أقدر أغير سكني. يعني طبعا الناس العاملة في الأماكن دي اللي تتعرض للملوثات طبعا لازم يكون لها فحص دوري بين فترة وأخرى لاكتشاف الأمراض الصدرية أو أي أمراض أخرى بما فيهم الأورام اللي قد تصيب الرئة أو الجهاز التنفسي. السؤال الثاني تبعه اللي هو بيتكلم عن
0: الورم
1: الحميد والورم
0: غير الحميد.
1: أو الورم غير الحميد، طبعا هناك فرق شاسع بين السماء والأرض. يعني هو من اسمه هذا ورم حميد وهذا ورم خبيث. إيش الفرق؟ الفرق إن كما أشرنا في بداية التعريف إن الورم الخبيث هو عبارة عن خلايا تنمو وتتكاثر وتنقسم دون قيد ودون تحكم بشكل غير طبيعي.
0: نعم.
1: تمام. طب ايش اللي يميزه عن الورم الخبيث؟ ما الورم الحميد برضه يحصل فيه انقسام وكل، ولكن الجهاز المناعي للجسم يقدر انه يتحكم يسيطر عليه.
0: نعم.
1: ثاني حاجه من مميزات الورم الخبيث انه يستطيع غزو الاعضاء او الانسجه او الخلايا المجاوره له، وكذلك انتشاره الى اماكن اخرى. لكن الحميد لا يعمل هذا الشيء، لا يغزو الخلايا اللي بقربه ولا الخلايا او الاعضاء الموجوده بعيده منه. الشيء الاخر انه الورم الحميد، الورم الخبيث له اعراض، يعني بتلاحظ ان المريض يقول لك ان الورم بيكبر وبيكون لي مثلا احمرار، بيكون فيه تغييرات وبيعمل لي اعراض، بينما الورم الحميد نموه بطيء جدا واعراضه تكاد تكون معدومه.
0: هل يتحول مرض الحميد؟
1: أيوة. نعم نعم. سؤال وجيه.
0: نعم.
1: هو طبعا الأورام الحميدة بعضها قد تتحول إلى أورام خبيثة إذا حصلت فيها تغييرات.
0: نعم.
1: نسيجية.
0: نعم.
1: تؤدي إلى إيش؟ تحويلها إلى خلايا إلى أنسجة خبيثة. تمام. فهذا
0: غير حميدة.
1: أيوة. كيف أعرف هذا الشيء؟ هو طبيعة الورم نفسه. طبعا التشخيص النهائي والفيصل النهائي هو العينة، انه اخذ عينة من هذا الورم لأشك فيه انه حميد او خبيث واتأكد. لو قال لي حميد اوكي، طب نوع الحميد ده ايش ومكانه فين؟ فانا انصح المريض مثلا اقول له خلاص انسى الموضوع ده، فيك ورم حميد وانساه، مش عايز اشوفك ابدا. لكن في اورام حميدة احيانا يحصل فيها تغييرات نسيجية تحصل في يعني بيقرأ الدكتور تحت الميكروسكوب، فأنصح المريض ده أنه يتابع لي الموضوع، يعني متابعة. يعني إيش؟ أنه أشوفه مثلا كل 3 شهور، كل 6 شهور مرة. أحيانا بنصح أنه هذا الورم أشيله، يعني أزيله بالجراحة يعني عشان ما يتحول وهكذا. لكن الورم الخبيث غير الورم الخبيث. السؤال الثالث تبع أستاذ عمر،
0: العلاج الإشعاعي هل يضر المريض عند استخدام علاج اشعاعي
1: طبعا
0: نحن طبعا ما نفقه كبير
1: باختصار نحن
0: ممكن بإنجاز
1: العلاج الاشعاعي هو طبعا علاج موجه تماما لقتل السرطان. هل يؤثر على الخلايا الطبيعية والأنسجة الطبيعية والأعضاء الطبيعية اللي حول؟ نعم يؤثر عليها بدرجة معينة، وهذه الدرجة محسوبة تمام، قد تكون من التهابات بسيطة إلى شيء مزمن بعد كذلك. لا ننكر أنه يؤثر، ولكن مع التقدم العلمي للأجهزة أصبح التأثير طبعاً قليل جدا.
0: طيب هل العلاج الإشعاعي دكتور هل هو بديل للجرعات الكيماوية؟ هل هو بديل مثلا للعمليات الجراحية؟ هل هو بديل للعلاج الموجه أو هو مكمل لهذه العلاجات؟
1: طبعا العلاج الإشعاعي عشان بس الناس تفهم ما معنى العلاج الإشعاعي، هو طبعا العلاج بإشعاع، وهذا الإشعاع ذو طاقة عالية جدا.
0: نعم.
1: بيختلف عن الإشعاع الصائر مثلا من الأشعة المقطعية والأشعة السينية.
0: نعم.
1: لأن طاقة الفوتون أو الطاقة للأشعة ضعيفة، لكن الإشعاعي هو علاج، فيسلط الطاقة العالية جدا هذه من العلاج الإشعاعي للورم نفسه. فإحنا تركيزنا كله في العلاج الإشعاعي على الورم، ينصب على الورم نفسه، بمعنى آخر كده أن أحرقه. لما احرقه بمعنى انه انا بكسر الخلايا اللي فيه، بكسر الحامض النووي اللي جبنا اشارته في البدايه.
0: نعم.
1: اللي هو المسبب الرئيسي للسرطان. نعم. فعشان يمنع تكوين الخليه السرطانيه مره اخرى. طيب نعود الان الى العلاج، ما هو العلاج الاشعاعي او اهميته او دوره؟ العلاج الاشعاعي طبعا مهم جدا في علاج السرطان. طب اين تاتي اهميته؟ تاتي اهميته فين انت تحطه. تمام. العلاج الاشعاعي بشكل عام ينقسم الى علاج جذري تمام وعلاج تلطيفي. جذري يعني اعالج به السرطان.
0: نعم.
1: قد اخذ علاج اشعاعي قبل العمليه، بعد العمليه.
0: نعم.
1: بعد الكيماوي، قبل الكيماوي، مع الكيماوي، حسب توظيف الطبيب للعلاج الاشعاعي، يعني متى يرى انه العلاج الاشعاعي سيفيد المريض في هذه المرحله او غيرها.
0: نعم.
1: تمام. وهو في كثير من الاورام هو جزء من العلاج الاورام.
0: نعم.
1: لنأخذ على سبيل المثال سرطان الثدي في المرأة.
0: نعم.
1: يبتدي بالجراحة، استئصال الثدي.
0: نعم.
1: في كثير من الحالات.
0: نعم.
1: ثم مثلا المريضة ممكن تأخذ كيماوي.
0: نعم.
1: ويلي علاج إشعاعي. علاج إشعاعي لازم نفهم ونشرح للمستمعين إنه هو علاج موضعي زيه زي الجراحة، يعني أنا بعالج منطقة فقط معينة المصابة، ما يروح لأماكن تانية، هو بس فقط قد يأثر على المناطق اللي حوالين السرطان اللي كان في سرطان القريبة جدا. يعني أنا لو بأخذ إشعاع على الثدي، امرأة بتأخذ إشعاع على الثدي مكان الثدي، ما حينزل لها بطنها ولا للحوض ولا شيء. الأماكن اللي متأثرة ممكن تكون الرئة والقلب لأنه موجودين في الصدر، أورام الرقبة، الرأس والرقبة مهم جدا العلاج الإشعاعي فيها. طيب أنت حضرتك سألت إنه هل مكمل أو بدل الكيماوي أو بدل البيولوجي أو الموجه؟ لا، هو مش بدل. متى يكون بدل؟ إذا الشخص أو المريض لا يستطيع أن أكمل علاج كيماوي.
0: نعم.
1: لا أستطيع أن أنا أكمل علاج بيولوجي نتيجة للمضاعفات اللي بتحصل المريض، فممكن أعالج أنا في هذه اللحظة أكتفي فقط بالعلاج الإشعاعي، لأنه علاج زي ما قلت موضعي، فمضاعفاته أقل بكثير من مضاعفات الكيماوي. ولكن الإشعاعي والكيماوي البيولوجي والجراحة كلهم يدورون في فلك واحد.
0: نعم.
1: لا تستطيع أنك تستغني عن واحد بدل واحد.
0: جميل.
1: ولكن حسب، يعني أنا ممكن أكتفي فقط بعلاج الإشعاعي لأنه المريض لا يستطيع عمل عملية.
0: حسب الحالة.
1: حسب الحالة.
0: حسب الحالة.
1: حسب الحالة.
0: جميل.
1: نعم.
0: جدا.
1: نعم. الشق الثاني معليش لو أطلت عليك.
0: تفضل.
1: اللي بالإضافة للعلاج الجذري اللي هو العلاج التلطيفي. يعني إيش تلطيفي؟ إن فقط ما بعالج أنا الورم، إنما بعطيه إشعاع عشان أخفف ألم، أو مثلا أقلل من ضغط الورم على أماكن حساسة جدا في جسم الإنسان زي الأعصاب مثلا.
0: نعم.
1: أو أوقف نزيف. ويستخدم برضو العلاج الإشعاعي أيضا في بعض الأورام وفي بعض الأمراض الحميدة، وليس فقط يقتصر على الأورام الخبيثة.
0: نعم.
1: ولكن كل العلاج الإشعاعي يتمركز ويتمحور في العلاج الأورام. إضافة أخرى طبعا مع التقدم العلاج الإشعاعي أحيانا في بعض علاج إشعاعي يحل محل الجراحة. طبعا دي علاج إشعاعي دقيق جدا وغير متوفر في اليمن، متوفر طبعا برا، يعالج خاصة الأورام الصغيرة جدا زي أورام الدماغ، يعني كأنه خلينا نقول علاج زي ما يسموه المرضى علاج بالليزر، يعني الإشعاع يجيب طاقة عالية جدا يصيب الورم أو يصيب الهدف مثلا كان في المخ أو في أماكن حساسة زي الرئة وذا فيحرقه تماما. هو جراحة بس بالإشعاع زي الليزر اللي نعمله هنا في الكلينيك.
0: نعم طبعا ما له أي مضاعفات العلاج الإشعاعي ولا له أي مشاكل أخرى؟
1: لا العلاج الإشعاعي له مضاعفات، ما في أي علاج في الدنيا ما له أي مضاعفات.
0: نعم.
1: حتى حبة الإسبرين والبنادول اللي تأخذها لها
0: تأثيرات جانبية.
1: لها تأثيرات جانبية، ولكن العلاج الإشعاعي مع التقدم التكنولوجي لصناعة الأجهزة العلاج الإشعاعي أصبحت المضاعفات موجودة ولكن قليلة ومحدودة. لأنه أصبح العلاج الإشعاعي بالأجهزة الحديثة يسلط جل طاقة العلاج الإشعاعي على الورم. لا يمنع أن هناك بعض الإشعاع المتناثر يصيب الخلايا الطبيعية الموجودة حول الورم أو يصيب الأعضاء اللي حول. فعشان كذا أنا طبعا قبل الجلسات بنبه المريض أنه يعمل كذا وكذا وكذا، وأنه المدى القريب ممكن يحصل لك مضاعفات الفلانية وهذه بتخف، وعلى المدى البعيد قد تحصل لك مضاعفات وهذه طبعا ممكن تخف ممكن ما تخفش. ولكن انت في الاخير تنظر للمصلحة العامة، يعني ما ينفع انا عشان حيحصل لي مثلا ندبة او تليف في مكان ما ما عالج الورم مثلا باشعاع. بس علي انا فهم للمريض، ويكون المريض طبعا احثه انه هناك متابعة، انه يتابع الدكتور عشان تلك المضاعفات عشان لو فيها علاج اعالجها.
0: نعم دكتور، باختصار شديد ما هي ابرز الحالات التي توصلكم في المركز سواء كان مركز ابن سينا او مستشفى العرب؟
1: طبعا لو تكلمنا على مركز المكلل للعلاج الإشعاعي، بما انه موضوعنا اليوم عن العلاج الإشعاعي، طبعا الحمد لله انه المركز طبعا تم العمل او تدشين العمل فيه من العام الماضي في ابريل 2024، وبيستقبل حالات كثيرة من جميع المحافظات وشتى انواع الاورام. طبعا كلنا نعرف انه المركز المكلل للعلاج الإشعاعي مركز خيري قائم على التبرعات، وقام به برضو ببنائه وتأسيسه الشيخ عبد الله بن دول. الأهم الأورام التي نحن نستقبلها،
0: ألف تحية للشيخ عبد الله بن دول.
1: نعم
0: ألف تحية.
1: نحن طبعا أكثر الأورام اللي نستقبلها هي يعني طبعا برقم واحد وأورام الثدي في المرأة.
0: نعم.
1: نستقبل كل أنواع الأورام، يعني ثانيا أتي في المرحلة الثانية أورام الرقبة والرأس.
0: نعم.
1: أورام الجهاز الهضمي بالذات المستقيم.
0: نعم.
1: والمعدة والبنكرياس وكذلك المريء. أنا يعني بتكلم على الأورام اللي لا علاقة بالعلاج الإشعاعي، لأنه في أورام ما تحتاج إلى علاج إشعاعي.
0: نعم.
1: طبعا غير أورام المخ شتى أنواع الأورام من مختلف أنواعها يعني.
0: نعم.
1: مركز المكلة للأورام اللي في ابن سينا برضو نفس الشيء، يعني طبعا مفتوح على كل المحافظات، ولكن أكثر الحالات نستقطبها إحنا من حضرموت، وطبعا من المحافظات المجاورة زي شبوة والمهرة وسقطرة. برضو رقم واحد بنصادف أورام الثدي في المرأة، بالإضافة لأورام الجهاز الهضمي والرقبة والرأس، هدول أكثر ثلاثة أورام بنصادفهم كثير، غير طبعا الثانويات.
0: نعم.
1: غير الثانويات.
0: طيب دكتور، دعنا استعرض من سبانت مركز المكلل الخيري للعلاج الإشعاعي، ينفذ أكثر من 10,000 جلسة علاج إشعاعي مجانية بالمكلة. نفذ مركز المكلل الخيري للعلاج الإشعاعي بمحافظة حضرموت 10,139 جلسة علاج إشعاعي مجانية خلال الفترة من أبريل 2024 وحتى أغسطس 2025، استفاد منها قرابة 1000 مريض بالسرطان من مختلف محافظات اليمن. وذكر المدير التنفيذي للمركز الدكتور معاوية الحسن وكالة أنباء اليمنية 7 إن أغلب الحالات التي تم معالجتها في المركز هي سرطانات الثدي والرأس والعنق والمستقيم، مؤكدا بأن المركز يقدم خدمات علاجية مجانية عالية الجودة بأحدث الأجهزة والتقنيات لمرضى الأورام، الذي يوفر عنهم على سفر للخارج باستخدام أحدث الأجهزة في العلاج الإشعاعي. وأشار أنه تم خلال الأيام الماضية إدخال خدمة وحدة علاج الإشعاعي الداخلي.
1: نعم.
0: المعروفة بالعلاج عن قرب. وهي نظام عالي الجودة.
1: نعم.
0: من الشركة الألمانية، وهي نظام علاجي يستخدم لتوصيل جرعات عالية ودقيقة من الإشعاع مباشرة إلى الورم من الداخل عبر إدخال مصدر مشع كوبوليت 60 مصغر يبلغ طول قلبه حوالي 3.5 مليمتر وقطره 5 × 10 مليمتر يتم تركيبه داخل جهاز بعد تحميل آلي. يذكر أن المركز يقدم خدمة علاجية مجانية للمرضى، والذي أسهم بشكل كبير في تخفيف معاناة المرضى للسفر للخارج وإنقاذ حياتهم ومساعدتهم في الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها بلدنا.
1: نعم والله هو صراحة تقرير موفق وممتاز جدا وصحيح. صحيح. وبس العدد الحالات طبعا نحن بنجمع الحالات كلها، لأنه في مرضى بتأخذ 5 جلسات، في 10 جلسات، 20-25، فلألف مريض أكيد هتطلع حوالي 10,000 وحاجة يعني الجلسات.
0: هي أرقام تقديرية ربما.
1: لا لا هي أرقام
0: مضبوطة،
1: عدد الجلسات يعني حسب ما بيأخذها المريض يعني. فالتقرير موفق طبعا. نشير بس إلى إنه طبعا
0: معك مصور مخي الكريم.
2: شكرا.
0: نكمل.
1: بالنسبة للتقرير أشار إلى دخول خدمة جديدة، طبعا أود بس الإشارة إلى، وهي خدمة طبعا نوعية وغير موجودة في اليمن كلها بشكل عام، يعني هي العلاج الإشعاعي الداخلي أو الموضعي اللي يسمى باللغة الإنجليزية بلغة الطب البراكي ثيرابي. هذا طبعا جهاز حديث طبعا من شركة ألمانية، تم تدشين حالة فقط كتجربة، وجاء طبعا الاستشاري الدكتور ناصر الذباني وعمل تدريب للطاقم، وعالجنا حالة طبعا هي كانت من صنعاء لسرطان عنق الرحم. هو هذا الجهاز يستخدم عادة في سرطانات المرأة في عنق الرحم أو سرطان الرحم، وبرضه في كمان في علاج البروستاتا شرها مستقبلا حيكون حيدخل في الخدمة هذا الشيء. هذا العلاج طبعا موضعي يقلل طبعا عدد الجلسات، هي حوالي من 2 إلى 3 جلسات خلال الأسبوع. المريض فقط يأتي ويركب في الجهاز زي ما ذكر التقرير، ويأخذ جلسته ويروح، ويأخذ راحة مثلا يوم أو يومين، ثم يأتي للجلسة الثانية ونفس الشيء للجلسة الثالثة. طبعا هو جهاز علاج إشعاعي عن قرب باستخدام مصدر مشع اللي هو الكوبالت 60. طبعا هذا مصدر مشع محطوط فيه طبعا في أنابيب وفي جهاز محمي وكل شيء، بيصدر إشعاع. هذا الإشعاع طبعا يكون بطاقة عالية جدا جدا لأنه هو قريب، عشان كده سمى علاج موضعي، يعني كأننا بحط المصدر نفسه على الإشعاع ده في الورم نفسه أو في مكان الورم نفسه. فالإشعاع اللي واصل لدى المكان بيكون عالي جدا، فيؤدي لنتائج ممتازة جدا، بس بشرط أنه هذا العلاج يكون هو مكمل للعلاج الإشعاعي الخارجي. يعني لا تستطيع المرأة أن تأخذ هذا العلاج إلا بعد أن تأخذ العلاج الإشعاعي الخارجي، أنه هو يأتي خدمة ثانية مكملة. نعم. وهذه خدمة جديدة طبعا تنضاف إلى مركز مكلل العلاج الإشعاعي، وتنحسب طبعا لرجل الفئة الخير والأعمال اللي هو أبو خالد بالضبط
0: عبدالله.
1: ومن أجل خدمة المواطنين يعني وفرت عليهم كثير كثير من المصادر السفر إلى الخارج. نعم.
0: هل هو الجهاز العلاج الإشعاعي بمركز المكلة هل هو 30 أبعاد دكتور؟
1: نعم. نعم الجهاز العلاج الإشعاعي هو اسمه المعجل الخطي. وطبعا من شركة أمريكية اسمها فاريان، واحدة من الشركات الرائدة في صناعة أجهزة العلاج الإشعاعي. طبعا هو 30 الأبعاد بل أكثر من كذا، يعني هو
0: جهاز متطور
1: جدا. نعم. ولا يوجد مثله في اليمن، أنا بتكلم على اليمن. إنما موجود طبعا في في في في دول الجوار. ويعتبر من أحدث الأجهزة. ونطمح طبعا نحن توسيع المركز، الحصول على جهاز آخر سواء كان نفس الشيء نفس الجهاز الموجود حاليا أو جهاز أكثر تطورا كبير، يعني بحيث أنه يقدر يعالجنا كثير من الأمراض.
0: هل هناك التعاون بينكم بين مركز المكلل للعلاج الإشعاعي ومركز المكلل للعلاج الإشعاعي بنسينا؟
1: المركز المكلل للعلاج الإشعاعي دوره الأساسي هو العلاج الإشعاعي، مع دور توعوي وتثقيفي إلى حد ما.
0: نعم.
1: التعاون موجود بيننا وبين مركز المركز
0: الأورام.
1: أيوة. نعم. التعاون هو طبعا في تسجيل الحالات.
0: نعم.
1: في مثلا تسهيل عمل الأشعة, في تسهيل الكيماوي, لأنه في مرضى أحيانا مع العلاج الكيماوي, مع العلاج الإشعاعي تحتاج إلى كيماوي مع الجلسات.
0: نعم.
1: أو تحتاج إلى البدء بالعلاج الكيماوي قبل ما تبدأ الجلسات.
0: نعم.
1: فنعم في تعاون, والتعاون هذا وطيد وكويس جدا. حتى في تعاون برضو في مع بعض المنظمات المجتمع المدني زي مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان وبعض المؤسسات الأخرى. نعم نعم هناك في تعاون.
0: جميل.
1: نعم.
0: جدا. ناخذ فاصل ومن ثم نواصل. هاتف الاستوديو 3-0-2-9-2-9. أعزائي المستمعين, لازلتم تستمعون إلى برنامج صحتك بالدنيا. عنوان الحلقة العلاج الإشعاعي وأهميته في علاج الأورام. ضيف الحلقة دكتور وليد كريم, استشاري الأورام والعلاج الإشعاعي.

0: تفضل يا مدهم. مرحبا بك. وعليكم السلام. معك الدكتور وليد.
1: أبغى أسأله يعني دحين نحن نحط القواري البلاستيك ده بالثلاجة يعني نحط فيها الملبات نشرب منها, هل في مضرة منها؟
0: طيب واضح دكتور.
2: واضح واضح نعم.
1: وفي سؤال عندي عادة تاني, أنا لي قبل 3 يوم كده طلع فيه زي الصوب يعني في فمي من داخل كده, هل منه خوف هذا ولا كيف؟ جبت لي مضاد حيوي أشرب يعني, هل في خوف ولا شيء؟
2: طيب شكرا يا مؤدهم. شكرا. أنا السؤال الأول طبعا بالنسبة للشرب من القوارير البلاستيكية, طبعا أنت عارفة أنه القوارير البلاستيكية هذه لها عمر افتراضي ومكتوب عادة في قعر وفي قاع القارورة نفسها, خاصة البلاستيكية تبع الماء العادي حقنا, ولكن هناك في قوارير بلاستيكية مصنوعة أنها ممكن تكون طويلة المدى يعني, ولها أرقام معينة. طبعا أنا لا يحضرني الآن أرقامها. دي تكون آمنة أنك ممكن تحط فيها الماء أو العصير وتشرب. خلي بالك إحنا بنتكلم على المدة الذي يكون فيها السائل داخل القارورة. إذا أنا بسيب مثلا الماء أيام كثيرة أصلا هي غير مؤهلة, فطبعا لا ينصح ان احنا نشرب منها. لكن لو انا بغير كل يوم بنظفها او شيء فضروري طبعا ما في مشكلة, ولكن حسب القرار. قرار البلاستيكية العادية طبعا الماء الصحة دي اللي نشربه نحن ده طبعا لا ينصح استخدامها اكتر من مرة اذا اضطريت يعني. بالنسبة للشق الثاني لسؤالك اللي وجود حبة او صوب موجود في فمك, طبعا انا لا استطيع ان اشخصك بمجرد التليفون لانه يعتمد ايش هو اصلا هذا, ممكن يكون عبارة عن جرح بسيط, ممكن زي ما نقول نحن صنفور, ممكن يكون حاجة بسيطة, ممكن يكون حاجة مش كويسة. فضروري من طبيب يشوفك يشوف الجرح نفسه يشوف الاصابة دي ويساعدها يقرر اذا كان هذا يحتاج ازالة ويحتاج مضاد حيوي او ما في اي خطورة منه. ولكن كويس انه الانسان لما يحس بشيء انه يسعى انه ايش يستشير اي دكتور قريب منه, وضروري من الكشف يعني يشوف الفم يعني.
0: شكرا مادم.
1: شكرا
0: لك. شكرا جزيلا. عادة ربما يكون عارض صحيح.
2: بالضبط بالعارض صحيح. بس هو طبعا الناس اصبح عنده توجس وهذا شيء شيء جميل. انه الناس او اصبح عندهم وعي. يعني كان في سؤال سأله واحد من او حضرتك طرحته انه زمان الاول ما نشوف امراض زي كذا, هو انا حوضح له حاجة. اولا طبعا اسلوب الحياة السابق غير اسلوب حياتنا الان. فكثير من الامراض الان زادت, امراض القلب والسكر وغيره والكلى وكذا. طبعا في ملوثات كثيره الان في التربه وفي الماء وفي الهواء وفي كل شيء, فهي على مدى السنين ممكن تؤدي لامراض مزمنه, والسرطان يعتبر من الامراض المزمنه كمان. ثاني حاجه الوعي, الناس بدا عند الوعي الان, دخل الانترنت دخل التلفزيون وسائل التواصل, ابتدى الناس عنده وعي, اي شكوى عنده او اي حاجه تحس بيها فالمريض بيروح على طول للطبيب فيكتشف المرض مبكرا. عشان كده بدأت حملات التثقيف والتوعية, وهناك في حاجة اسمها فحص مبكر للأورام وكل شيء. زي هذه الأخت اللي اتصلت الآن أم أدهم الآن تشتكي من حبة, كويس جدا أنها مهتمة فيها وأنها لازم تروح تشوف دكتور عشان يشخص لها هذا الشيء عشان يطمنها. لأن كثير من الناس يهملوا الأشياء الصغيرة هذه اللي في الفم وفي الأماكن اللي مش مرئية, وتكتشف في الأخير أنها بعد ما زي ما تقول يقع الفاس في الراس.
0: نعم.
2: انها كانت مشكله كانت ممكن تشيلها من البدايه وكانت تتجنب. نعم. اشياء كثيره.
0: دكتور ابو رهب اشار فيما يتعلق في شاهده في التلفزيون انه بعض السلاحف التي تلتهم الكياس البلاستيكيه تموت.
2: ايه؟
0: ممكن تعلق على ذلك؟
2: هو شوف هو هو هو يحاول انه يربط ده بانه سرطان او حاجه. هو طبعا على علماء الاحياء البحريه طبعا لا ينصحون برمي النفايات في البحر يعني سواء كان بلاستيك او غيره يعني. فهي طبعا السلحفه او غيرها فتبلع هذا الشيء. ففي اعتقادي طبعا انا لست عالم بحار, ولكن في اعتقادي انه هذا طبعا البلاستيك ماده صعب انها تهضم.
0: نعم.
2: فهي اكيد تاثر على الجهاز الهضمي او تسد له مكان السلحفه وحاجه. نعم. زي كيف تموت.
0: نعم.
2: يعني.
0: نعم.
2: فهذا محتاج طبعا تحلل السلحفاه يعني اذا كانت. نعم. فيها شيء ولا لا.
0: طيب دكتور امامنا دقيقه واحده من نهايه وقت البرنامج, ما هي نصيحتكم؟ طبعا نحن اليوم نتحدث عن العلاجات الإشعاعية في إطار العلاج العام للسرطانات أو تحديدا الأورام الأورام الحميدة وغير الحميدة. ما نصيحتكم للمستمع الكريم حتى نبتعد عن هذه الأمراض؟ طبعا هي أمراض تتطلب علاج طويل.
2: نعم نعم. طبعا نصيحتي دائما أقولها وأكررها هي الوقاية خير من العلاج. فأي شخص يحس بأي شيء غريب في جسمه أو أعراض أو أي شيء عليه أن يلجأ إلى الطبيب رجاء رجاء، لا يفتي نفسه بنفسه ولا يسعى إلى أنه يسأل غير مختصين. نعم كما أشرت، لأنه الفتاوي كثيرة ويقول لك هذا ما عنده ما عنده، لا يعني زي ما يقولوا ادي العيش ادي الخبز أو العيش لخبازه يعني. نعم. فأنت عندك مشكلة استشير ذو الخبرة، يعني كان طبيب مساعد صحي بحيث انه يرشدك. كون انه انا اوجه شخص اقول له عندك مشكلة روح للدكتور الفلاني، انا كذا افدت هذا الشخص.
0: نعم.
2: طبعا اتباع الاكل السليم، الرياضة ان امكن، تغيير من اسلوب الحياة لو انسان مثلا بيدخن او شيء، كل هذا الشيء مفروض يغيره. كما قلت الوقاية خير من العلاج، ولازم يكون عندنا وعي ولازم يعرف انه هناك في حاجة اسمها طب وفي حاجة اسمها اطباء، ونحن في الاخير موجودين لخدمتكم.
0: نعم. دكتور وليد كليم استشاري الاورام والعلاج الاشعاعي بمستشفى العرب، استاذ مساعد في كلية الطب جامعة حضرموت المدير الطبي.

المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة المكلا نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار المحلية ليومنا السبت، نستهلها بأبرز العناوين. عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت يبحث مع قيادة قوات حماية حضرموت آلية حصر ودمج منتسبي القوات في الجيش والأمن. عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت يوجه باستئناف استكمال طريق الضليعة يبعث. بتمويل مركز الملك سلمان للإغاثة، وكيل المحافظة الجيلاني يدشن توزيع مساعدات غذائية وإيوائية بحضرموت. افتتاح مشروع تأهيل مركزين للبيطرة بمحافظة حضرموت بدعم من مركز الملك سلمان. من الإيجاز إلى التفاصيل، حياكم الله. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بالمكلا قيادة قوات حماية حضرموت والمقاومة لمناقشة أوضاع منتسبي القوى وآلية دمجهم ضمن مؤسستي الجيش والأمن واستيعابهم في مختلف القطاعات العسكرية والأمنية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة. وخلال اللقاء استمع الخنبشي من العميد محمد عوض العريبي إلى شرح مفصل حول أوضاع القوى، إضافة إلى تقديم قائمة بأسماء الشهداء والجرحى الذين سقطوا خلال المعارك التي شهدتها محافظة حضرموت في سياق الجهود المبذولة لحماية المحافظة والحفاظ على أمنها. وأكد اللقاء أهمية توحيد الجهود الوطنية وتعزيز الشراكة الأمنية والعسكرية بما يخدم مصلحة حضرموت ويعزز الاستقرار فيها، مشددين على ضرورة إنصاف أفراد القوى وتقديم تضحياتهم الوطنية. كما وجه عضو مجلس القيادة الخنبشي تشكيل لجنة مختصة تتولى عملية حصر كافة أفراد قوات حماية حضرموت تمهيدا لإشراكهم رسميا ضمن قوام الجيش والأمن وفق الإجراءات المعتمدة لدى الجهات المختصة في مجلس القيادة الرئاسي والمؤسسات ذات العلاقة. وجه عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي باستئناف استكمال العمل في مشروع طريق الضليعة يبعث والمتبقي منه نحو 29 كيلومترا باعتباره من الطرق الحيوية والمهمة التي تخدم المواطنين وتسهم في تسهيل حركة التنقل بين المديريتين. وحث عضو مجلس القيادة الرئاسي على سرعة إنجاز استكمال الطريق لما يمثله من أهمية كبيرة في التخفيف من معاناة المواطنين وتحسين حركة التنقل والخدمات بين مديريتي يبعث والضليعة. واطلع الخنبشي من المدير العام لمكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت المهندس صالح العمري على الدراسة الخاصة باستكمال الطريق وما تتضمنه من

وتعزيز الحركة الاقتصادية والتنموية بين المديريتين. دشن وكيل محافظة حضرموت حسن سالم الجيلاني اليوم توزيع مساعدات غذائية وإيوائية طارية بمحافظة حضرموت الذي تنفذه ائتلاف الخير للإغاثة بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تقدمها المملكة العربية السعودية للتخفيف معاناة الأسر الأكثر احتياجا. وخلال التدشين بحضور مشرف الوحدة التنسيقية لأعمال مركز الملك سلمان للإغاثة بمحافظة حضرموت عبد العزيز باوزير، نقل الوكيل الجيلاني تحيات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي، مشيدا بجهود المملكة العربية السعودية ممثلة بالذراع الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تعزيز الأمن الغذائي للفئات الضعيفة، ويشمل المشروع توزيع 5760 سلة غذائية و635 خيمة و78 حقيبة إيوائية يستفيد منها 38,000 فرد من الأسر المتضررة والأشد احتياجا في مديريتي الشحر وغيل بن يومين. ويهدف المشروع إلى تعزيز الأمن الغذائي للأسر المستفيدة والمساهمة في تلبية احتياجاتها الأساسية، إضافة إلى توفير المأوى الملائم للأسر المتضررة من الأمطار والسيول خلال الفترة الماضية. افتتح في حضرموت مشروع إعادة تأهيل مركز العيادة البيطرية بمديرية غيل باوزير والوحدة الصحية البيطرية بمديرية سيئون ضمن مشروع الزراعة المستدامة والتمكين الزراعي والسمكي لتعزيز القدرة على الصمود في اليمن بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة وتنفيذ الشريك المحلي ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية. وشملت أعمال التأهيل بمركز العيادة البيطرية بغيل باوزير تجديد واجهات المركز والبوابة الخارجية وأعمال المياه والكهرباء وتوريد 10 أجهزة مختبرية بالإضافة إلى تجهيزات مكتبية، فيما تضمنت أعمال تأهيل الوحدة الصحية البيطرية بمديرية سيئون تأهيل وتأثيث المكاتب الإدارية والأعمال الكهربائية وتأهيل شبكة الصرف الصحي وبناء غرفة عزل جديدة، فضلا عن تجهيز غرفة البيطرة بالملحقات والتجهيزات اللازمة. وأشاد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء هشام السعيدي والمدير العام لمديرية غيل باوزير وديع جوبان بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم الثروة الحيوانية من خلال تأهيل مراكز البيطرة التي ستسهم في تقديم خدمات الصحة الحيوانية بكفاءة أفضل. يذكر أن المشروع تضمن تأهيل 4 مراكز بيطرية في كل محافظات حضرموت شبوة المهرة ضمن مكون الثروة الحيوانية الذي يشمل أيضا توزيع مدخلات حيوانية مواشي وخلايا نحل وتدريب المربين. آخر خبر في هذه النشرة، توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد اليوم السبت أن تشهد المناطق الساحلية والقريبة منها طقس رطب وحار إلى حار جدا وصحو إلى غائم جزئي مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أرخبيل سقطرى والرياح خفيفة إلى معتدلة بشكل عام. كما توقع المركز في نشرته الجوية اليومية، تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبا نسخة منها أن يكون الطقس في المرتفعات الجبلية غائم جزئي ومعتدل الحرارة مع احتمال هطول أمطار رعدية على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، وكذا أن يكون الطقس في المناطق الصحراوية والهضبية جاف وصحو إلى غائم جزئي بشكل عام وحار إلى شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر والرياح معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الرمال والأتربة. وبحسب النشرة الجوية فإنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم السبت في المكلا العظمى 35 الصغرى 27 سيئون العظمى 42 الصغرى 23 سقطرى العظمى 37 الصغرى 27 الغيضة العظمى 36 والصغرى

27. مستمعينا الكرام، بهذا الخبر نكون قد وصلنا بكم إلى ختام نشرة أخبار الخامسة من إذاعة الأكلة. في ختامها تقبلوا تحيات الزميل صلاح عبد الله براهم من إدارة البراء من إدارة الأخبار والبرامج السياسية، الزميل أسامة عمر جابر من التنفيذ والإخراج. تحياتي من التقديم محمد عبد الله الويشد. شكرا على الإصغاء والمتابعة.

0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير أينما كنتم، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم السبت. أصدر مدير عام مكتب شباب الرياضة بساحل حضرموت الكابتن حسن صالح مسجدي قرارا قضى بإعادة تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون نادي الهلال الرياضي الثقافي الاجتماعي بمديرية المكلا. وجاء هذا القرار استنادا إلى اللائحة التنظيمية لوزارة الشباب والرياضة والنظام الأساسي للأندية، وبموجب موافقة معالي وزير الشباب والرياضة نظرا لما تقتضي المصلحة العامة. وقضت المادة الأولى من القرار بتشكيل الهيئة الإدارية من الإخوة التالية أسمائهم: العقيد صلاح سالم المشري رئيسا للجنة المؤقتة، عبد الله سعيد بامرزوق نائبا للرئيس، سعيد صالح مرزوق أمينا عاما، العقيد لبيد أحمد هيثم الحميري أمينا عاما مساعدا، وعمر سليمان باسماعيل مسؤولا للعلاقات العامة، وعمر عبد الرحمن الجفري مسؤولا ماليا، ومجدي صالح قنزل مشرفا رياضيا، وسالم عمر قنبيت مسؤولا ثقافيا واجتماعيا، وخالد المبصع براجح مسؤولا للتسويق والاستثمار، وهيثم علي باقطمي مسؤولا إعلاميا، ونايف محمد العكبري مسؤولا كشفيا. ونصت المادة الثانية من القرار على العمل به من تاريخ صدوره. كما أصدر مكتب الشباب والرياضة بساحل حضرموت قرارا قضى بإعادة تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون النادي الأهلي بغير باوزير. وجاء هذا القرار استنادا للائحة التنظيمية. وقضت المادة من القرار بتشكيل الهيئة الإدارية من الإخوة التالي أسماهم: الكابتن عبد الله أحمد معامر رئيسا للنادي الأهلي، جلال محمد باوزير نائبا للرئيس، لطفي سعيد باسلامة أمينا عاما، المهندس عارف برك بحريش أمينا عاما مساعدا، محمد محفوظ باكحيل مسؤولا للعلاقات العامة، هلال أحمد بمطرف مسؤولا ماليا، الكابتن سعيد عمر بشطح مشرفا رياضيا، عوض محمد باوزير مسؤولا ثقافيا واجتماعيا، أحمد علي بن زامل مسؤولا للتسويق الاستثمار، محمد صالح بن فضل مسؤولا إعلاميا، فادي أحمد اليزيدي مسؤولا كشفيا. ونصت القرار مادة منه العمل بها عن تاريخ صدوره داعيا جميع الجهات ذات العلاقة إلى اعتماد تسهيل مهام. كما أصدر مكتب الشباب والرياضة بساحل حضرموت قرارا قضى بتشكيل لجنة مؤقتة لنادي الشبيبة الاجتماعي الثقافي بالديه الشرقية. وقضت المادة الأولى من القرار بتشكيل الهيئة الإدارية من الإخوة التالي أسماهم: وليد علي باشر رئيسا للجنة المؤقتة، بدر عبد الله العامري نائب للرئيس، فؤاد سعيد رويشد أمينا عاما، محمد أحمد المقضي أمينا عاما مساعدا، سعيد عبيد الحريبي مسؤولا للعلاقات العامة، عبد الله محمد باشعيب مسؤولا ماليا، عوض عبد الله الحضرمي مشرفا رياضيا، طاهر ناصر مشطي مسؤولا ثقافيا واجتماعيا، المهندس سالم عمر حوري مسؤولا للتسويق والاستثمار، أحمد عبد الحافظ با مسعود مسؤولا إعلاميا، أحمد صالح العلي مسؤولا كشفيا. وقد نصت المادة منه من القرار على العمل به من تاريخ صدوره داعيا جميع الجهات ذات العلاقة إلى اعتماد وتسهيل مهام هذه اللجنة. يكثف فرع الاتحاد اليمني لكرة القدم بساحل حضرموت تحضيراته لانطلاق التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الثالثة والمؤهلة لتجمعات أبطال محافظات المؤهلة الدرجة الثانية. ووجه فرع الاتحاد تعميما لأندية الدرجة الثالثة بالساحل وحثهما على رفع الجاهزية والالتزام باللوائح والتعليمات الصادرة لضمان نجاح التصفيات بناء على تعميم اللجنة العليا للمسابقات بالاتحاد العام رقم 4 لعام 2026. وأكد أمين عام فرع الاتحاد لطفي عوض الحداد أن قيادة الفرع تعمل على توفير كافة الأجواء الملائمة لانطلاق التصفيات ما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية المشاركة، ويجري حاليا التحضير لعقد الاجتماع الفني عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن الفرع حرص على التواصل مع الأندية والتنسيق بشكل مبكر للوقوف على آخر الاستعدادات ومناقشة الجوانب الفنية وتجهيز الحكام عبر اللجنة الفرعية للحكام، مشددا على أهمية التصفيات بالنسبة للأندية الطامحة بالصعود، داعين الجميع للتعاون لتقديم صورة مشرفة تليق برياضة كرة القدم في ساحل حضرموت. يدخل ملف مستقبل البرتغالي جيسوس المدير الفني لنادي النصر منعطفا حاسما بعد التتويج التاريخي بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين وسط ترقب كبير لحسم مصيره مع العالمي خلال الفترة المقبلة. وكشفت صحيفة الشرق الأوسط أن خيار تجديد عقد المدرب البرتغالي لا يزال قائما على طاولة النادي رغم التلميحات التي أطلقها جيسوس مؤخرا حول احتمالية رحيله. وبحسب المصادر ذاتها فأن جيسوس يميل إلى تجديد الحسم النهائي بشأن التجديد إلى ما بعد اختتام كأس العالم 2026 في خطوة تعكس رغبته في إبقاء خياراته مفتوحة أمام الفرص المستقبلية. خطف السنغالي ميندي حارس مرمى أهلي السعودي القفاز الذهبي من المغرب ياسين بونو حارس مرمى الهلال عقب نهاية الموسم المنصرم في دوري روشن السعودي. وأصدر ستار على دوري روشن السعودي يوم الخميس حيث توج نادي النصر باللقب لأول مرة منذ 7 سنوات على غريمه التقليدي الهلال. وبعد 24 ساعة من نهاية الموسم أعلنت رابطة الدوري السعودي تتويج مندي بجائزة القفاز الذهبي كأفضل حارس مرمى في الموسم المنصرم من المسابقة. تفوق ليفربول على برشلونة بروسيا دورتموند في صفقة صيفية مبكرة بحسب الصحفي الإيطالي البارز في ماركا الأسبانية ماتيو. وقال ماتيو عبر حسابه على منصة إكس أمس الجمعة سينتقل سامويل مارتينيز النجم الشاب الصاعد لنادي أتلتيكو ناسيونال الكولومبي ليصبح لاعبا جديدا في صفوف ليفربول الإنجليزي. يستعد برشلونة لحسم ملف الدفاع قبل انطلاق موسم 2026-2027 في ظل سعي حثيث من هانز فليك والإدارة الرياضية لتدعيم الخط الخلفي بقلب دفاع جديد إلى جانب الأولوية الكبرى المتمثلة في ضم مهاجم قادر على حسم المباريات. وفي الساعات الأخيرة عاد اسم مألوف بقوة إلى دائرة اهتمامة النادي الكتالوني وهو البولندي ياكوب كيور المدافع الذي طالما ظهر في قوائم الانتقالات الصيفية لبرشلونة. وكشف الصحفي ماتيو ماريتو عبر برنامج استيقظ في سان فرانسيسكو على إذاعة ماركا من متابعة دقيقة من برشلونة وقال لدى برشلونة عدة أولويات في سوق الانتقالات فهم بحاجة إلى مهاجم ومدافع وأحلى الأسماء التي رقوها البارسا طوال العام ويرسل كشافين لمتابعته مباشرة هو كيور. وضع البلجيكي فينست كومباني المدير الفني لبايرن ميونخ اسم لاعب إنجليزي على رأس قائمة أهدافه الدفاعية مستغلا انتهاء عقده مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري. وفق لما كشفته صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن كومباني طلب من إدارة النادي البافاريا التحرك رسميا للتعاقد مع ستونز في صفقة انتقال حر لتعزيز الخط الخلفي للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد. يقترب مانشستر يونايتد من حسم صفقة إيدرسون لاعب وسط أتلانتا في صفقة قد تصل قيمتها 50 مليون يورو لتعويض رحيل كاسيميرو. وبحسب شبكة سبورت ميدياست والصحف الإيطالية فإن مانشستر يونايتد على وشك إتمام التعاقد مع إيدرسون البالغ من العمر 26 عاما حيث تدعي الشبكة الإيطالية أن الصفقة قد أنجزت وأن اللاعب سيرحل هذا الصيف مقابل 50 مليون يورو شاملة المكافآت. نتائج مباريات الأمس الجمعة في الدور اليمني سلام الغرفة يخسر من التضامن بثلاث أهداف دون رد. وفي الدور الإيطالي فيورنتينا يتعادل مع أتلانتا بهدف لهدف. وفي دور النيل المصري فاركو يخسر من بنك الأهلي بهدف دون رد. والجونة يتغلب على طلايع عليش بهدفين لهدف. وفي كاس فرنسا لانس يتغلب على نيس بثلاث أهداف لهدف. مباريات اليوم السبت في الدوري الأسباني جميع مباريات ستقام في 10 مساء ألفيس مع راي فاليكانو ريال بيتيس مع ليفانتي سيلتا فيغو مع إشبيليا إسبانيول مع ريال سوسيداد خيتافي مع ساسونا وريال مايوركا مع ريال إفيدو وريال مدريد مع أتلتيكو بلباو وفالنسيا مع برشلونة. وفي الدوري الإيطالي بولينيا مع انتر ميلان في 7 مساء ولاتسيو مع بيزا في 9:45. وفي دور النيل المصري كهرباء الإسماعيلية مع المقاولون العرب في 8 مساء وحرس الحدود مع بترجيت في 8 مساء. الأخبار الرياضية انتهت. تحياتي أنا في مخريبة تحيات العزيز عبد الله سعيد السعود.
0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد مخريبة.

منكم عرب الله تاريخي ولو مطالب حتى تقديم طالبي.

الذكريات شواهد والأماكن تحتويها.

ترسينا على شواطئ مراحل العمر، في كل شارع، في كل بيت، وفي كل زاوية لنا حكاية. في الحويف برنامج أسبوعي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بجميع مستمعينا مستمعي برنامج الحواف، مرحبا بكم كلكم وجميعكم عينين في وجه، ما حد زايد عن حد، كلكم بالقلب لكم مكان، وجودها الأرض أرضكم والله يحفظكم من سابع سماء.

شديد حصاه جميله جدا. نحن كنا نعاودها وناتي اليها بصوره مستمره. نحن بركنا على هذا الشيء ونتغسل ونطمر من فوق الحصى هذا للبحر. شفت كلامي؟ وفي الايام العاديه ايام العمل تضرب وتصبط النور في هذا الموقع في هذا

هذا حصات 20 كانت تحت الأكيار معامل النورة تضرب فيها النورة. كانت هذا معمل قشار في وسط البحر في أطراف الساحل، البحر زي الجزيرة الصغيرة.

0: لك.
1: أهلا وسهلا فيك الأستاذ جلال عوض جمعان محقوس.
2: أهلا وسهلا.
1: طبعا تشتهر بعض المناطق والأرياف بحياكة البراقع البدوية اللي مليانة بالسيمو والزجزاج هذا الملون بين أحمر وذهبي وأخضر. يعني حديثا هذا طبعا تطورت، كان زمان بالغزل يتم حياكته، وأيضا وضع عود محدد يبين زي الخشم، ينحط مباشرة على خشم أو قصبة الأنف، ويتم رسم العين بطريقة
0: جميلة
1: لافتة
0: ومغرية. صحيح. سبحان الله. هو نحن لبسنا الحضارة من لبس محتشم، ولبس البادية في كل مكان لبس محتشم، سواء كان في حضرموت أو خارج حضرموت، في الخليج، في بلاد الشام، اللبس لبس البادية لبس فيه نوع من الاحتشام
1: والتميز.
0: أيوة. لكن نحن الحضارة دائما قلنا أصحاب بصمة في عملية الإبداع في الملبس، خاصة هي من بيقول عود
1: يعطي شكل يعني شموخ للمرأة، صحيح يعني تحس لما واقفة كأنه صقر واقف، كأنه شيء يعني شامخ.
0: نعم نعم
1: نعم. ناهيك انه برضو المغزولات هذه الثواب البدوية حتى في الشحر موجودة عندنا في أرياف
0: موجود غرب المكلة، يكون فضفاض كبير. نعم. ويسحب
1: طرف الذيل يعني يكون طويل والأمام يكون قصير نوعا ما، أحيانا يلبس عليها بنطلون،
0: يعطي إشارة كأنه طائرة أو شيء من اللي قبيل هذا.
1: كان في فترة من الفترات كانت هذه البراقع صارت موضة، صاروا البنات أو النساء اللي هم شابات من فوق العشرين تهتم بأنه يكون معاها قطعة من هذه القطع، كانوا يلبسونها بس للزيارات الداخلية. يعني ما أقول لك أنه يروحون بها بزيارات يعني خارج المدينة أو خارج الحي، لا، زيارات داخل الحي نفسه، فكانت دائما تعطي طابع جميل جدا أنه ترجعك شوي للوراء، ترجع لك
0: تراث شيء جميل. أنا يرجع الإنسان إلى تاريخه طبعا. شيء جميل أن يتأثر أبناؤنا بتاريخ أباؤنا وأجدادنا السابقين.
1: نعم.
0: في ملبسهم، في عاداتهم وتقاليدهم، ولكن هذا طبيعة الحياة وسنتها. الإنسان يتدرج ويتطور في عملية الملبس والماكل.
1: نعم. والشخص الواعي هو من يحترم هذه الثقافات. يعني عن نفسي أحبذ وأحترم الأشخاص اللي يتمسكون بهذه بأصلهم، سواء أنه في اللبس أو في الكلام في اللهجة، أنه يقول لهجته، إذا ما فهمت لهجته يقوم قدر الإمكان يترجم لك بعض الكلمات بمقابلها عندك في بيئتك.
0: صحيح.
1: لكنه في الأصل يهتم بلهجته. هذه اللهجة
0: طبعا هي لغة اللهجة البادية أقرب للغة العربية،
1: العربية الفصحى. وبالتالي هو ينقل اللهجة هذه، يكون سفير للهجة نفسها.
0: صحيح.
1: إذا اندثرت وعدم التعامل مع هذه اللهجات بالتالي أنها بتروح.
0: طبعا.
1: ما بتبقى هذه اللهجات بكلماتها الأصيلة والثابتة والتي نشأت منذ نشأة هؤلاء الناس. أستاذ جلال، هل عندك شيء مثلا ممكن أنه نضيفه إلى هذه الحلقة حول هذه المواضيع التي تطرقنا إليها، سواء أنه الانتقال في فصل الخريف إلى المدينة، من المدينة إلى الأرياف المتاخمة لمدينة المكلا، أو في بعض المصنوعات أو بعض المواد الأولية التي نستخدمها في الحياة العامة في المناسبات وغيرها، أو تحب أن احنا نتطرق إلى المناسبات مثل الأعراس والمواليد وغيرها؟
0: طبعا الحديث سادة أروى واسع، ونحن دائما أقول لك نعطيكم خلاصات في عملية الطرح والنقاش. فالأمور كثيرة إذا تحدثنا عنها نحن، لكن نحن نعطي صور موجزة عن حيتيات الحواف في مدينة المكلا، وخاصة حافة البلاد اللي هي حافتنا الأولى. طبعا سبق وأن تحدثنا قلنا سبحان الله، حافة البلاد لكونها الحافة الأولى في مدينة المكلا احتضنت كل ما هو جميل، وحبها كل من يأتيها زائرا. تخيلي أن هذه المحافة كانت جاذبة لشخصيات غير حضرمية، أتوا من أصقاع العالم، من كل مكان، من دول الخليج، من الهند، من أفريقيا، من أنحاء اليمن، أتوا واستقروا في هذه المنطقة لأن وافتهم المنية. منهم من عاش 40 سنة، ومنهم من عاش 30 سنة، ومنهم من عاش 20 سنة. معنى اتخذوا قرار بأن تكون هذه المنطقة هي آخر محطة في حياتهم. وهذا الاختيار وهذا القرار لم يأتي عن فراغ، يأتي عن مؤشرات كانت في البلد، مؤشرات نوع في لما فيها من الاستقرار ولما فيها من التعامل ولما فيها من التعايش ولما فيها من التراحم. فشخصيات كثيرة أتت مدينة المكلا، ومنهم من تزوج في مدينة المكلا، ومنهم من بقى عازبا إلى أن وافته المنية، وكل هؤلاء، ومنهم من عاش وكون أسرة. فالشخصيات هذه تفاوتت مخرجاتها، منهم من عاش عازبا، منهم من عاش وكون أسرة، ومنهم من عاش ولم يخلف، ولكن تركوا أثر.
1: نعم.
0: أثر جميل يذكر إلى هذه اللحظة.
1: طب من مثل إيش من الشخصيات اللي هي فعلا حطت
0: كثير من الشخصيات يا ستة أروى، كثير
1: ذكرنا في حلقات سابقة
0: نحن
1: الشيخ يعقوب بن يوسف أنه أتى من العراق.
0: نعم.
1: واستقر في مدينة المكلا وجعلها آخر محطة يستقر فيها.
0: صحيح.
1: وأثر بتأثير،
0: هو أولهم الشيخ يعقوب بن يوسف هو الأول.
1: الأول
0: طبعا هو الشيخ يعقوب بن يوسف هو المؤسس الأول، وهي الشخصية الأولى اللي أتت، ولا زال أثرها موجود إلى اليوم والليلة.
1: نعم.
0: فهو جزء من هوية وتاريخ المنطقة صار. طبعا من المعالم يا ستة أروى المقبرة الأولى لمدينة المكلا، قبل ما أتي أو قبل مجيء الشيخ يعقوب بن يوسف، كانت مقبرة موجودة في منطقة السيلة بجوار مطعم بلال في الحافة، هذه المنطقة السيلة معروفة، مطعم بلال، البيوت اللي حواليه في هذه المنطقة عند دار بدحمان وعند دار بدولان، هذه المنطقة كانت هي المقبرة الأولى، كانت بمحاذاة الجبل. وبعد مجيء الشيخ يعقوب بن يوسف تحولت هذه المقبرة من الاتجاه الجبلي إلى وسط اللسان الممتد، وسط بحر العرب اللي ما هو اليوم نحن نشاهده، الموقع الجغرافي سكة يعقوب. فكانت هناك مقبرة قبل مجيء الشيخ يعقوب، يقول لك واحد طيب هذا المقبرة الآن كيف فين الناس كانوا يدفنون؟ طبعا المكلف في الوقت ذاك كان ما يرتادها يرتادونها عفوا
1: ما قبل ما قبل
0: الكيان الأول،
1: الكيان الأول
0: هي تشهد هجرة متحركة غير ثابتة، يرتادها ربابنة ونواخيد السفن والبدو الرحل لأخذ احتياجاتهم من هذا الموقع. فطبعا هذا الموقع كان يرتادونه الصيادين من منطقة روكم، ويأتون أيضا من فوة ومن المناطق المتاخمة لمدينة المكلا، وأيضا الصيادين الذين هم مارين أو الملاحين المارين عبر البحار إلى مناطق أخرى،
1: الملاحة الدولية
0: أيوة ممكن يلجؤون إلى هذا الموقع للصيانة، قلنا للحماية من المواج العاتية والرياح، فيلجؤون. وطبعا هي سنة الحياة الوفاء ضروري. فكانت الناس تدفن في هذه المقبرة الأولى إلى أن أتى الشيخ يعقوب وصار في موقعه دفن في اللي هو في موقعه المعروف اليوم في سكة يعقوب. أيضا كانت معلم حصاة عشرين،
1: حصاة عشرين في حي السلام هذا الموجود،
0: لا هذا حصاة عشرين في حافة العبيد قبل أن تكون في حافة السلام. هذا حصاة عشرين كانت تحت الأكيار معامل النورة، تضرب فيها النورة. كانت هذا معمل قشار في وسط البحر في أطراف الساحل. البحر زي الجزيرة الصغيرة.
1: نعم.
0: في رقعة جغرافية لا يتجاوز طولها 10 متر في 5 متر أو 7 متر بهذا الشكل، حصاء مرتفعة البحر حواليها تضرب فيها النورة، وهذا يعتبر معمل لتجهيز النورة في عملية البناء في عملية الرشاشة. فكانت البيوت تأخذ حصتها من هذا المادة التي تستخدم في مجال البناء من حصاة عشرين.
1: يعني كانت حصاة عشرين في حافة البلاد متاخمة للبحر،
0: بعدين جاءت حصاة عشرين في برع السدة. سميت ما حصاة في الحافة لقبال مسيد عمر في منطقة الشارع الثالث أعتقد، والآن راح حتى هذا الحصاة تم تهديمها وتكسيرها ومسح أثرها من الوجود، وإضافة حصاة عشرين الموجودة في حافة العبيد تم في مرور الكبس. معنا كل الآثار
1: يعني هي موجودة في سيف حميد كان.
0: في سيف حميد أطراف سيف حميد بجوار مسجد الغالبي بعد مسجد الغالبي هي عند النقطة الآن العسكرية اللي هي عند محطة باشريف.
1: نعم.
0: في هذا المكان كانت حصاة 20 حصاة جميلة جدا نحن كنا نعاودها ونأتي إليها بصورة مستمرة نحن دركنا على هذا الشيء ونتغسل ونطمر من فوق الحصاة هذا للبحر. شفت كلامي؟ وفي الأيام العادية أيام العمل تضرب وتصبط النورة في هذا الموقع في هذا الحصاة تصبط معنا يضربونها بالعيدان وتجهزونها.
1: يعني مستوى المد ما يوصل لهذه الحصاة؟
0: يوصل يوصل إلى أطرافها ما يغبيها ما يغبيها إلا في وقت الشمال
1: خل الشمال هذا تكون أمواج
0: أيوة.
1: كلها هاي
0: لكن التسعة ثلاثة الفصول الأخرى هي في مد وجزر متناسق متناسق يطلع الإنسان فيها بيسر ويطمر إلى البحر وهي جاية على وهي واقعة على رمل محيطة بها منطقة زاخرة حتى البحر عندما تشوفينه من حصات 20
1: صافي.
0: بحر صافي كأنه شلة في
1: جزر فيلادلفيا يعني
0: بالضبط بالضبط
1: لون يكون صافي
0: الطبيعة جميلة جدا
1: تركوازي
0: قبل الكبس هنا احنا الكبس هذا طمس هوية المدينة الكبس لأن كانت المدينة في جمال رائع وفي تناغم وتناسق مع البحر رهيب
1: أنت ذكرت أن الأمواج كانت تدخل داخل البيوت في الأدوار الأول والثاني
0: وسيف حميد هذا سيف حميد كان سيف ناصع بكر ما توجد فيه التلوث البيئي الناس كانت نظيفة الناس كانت مثقفة رغم إمكانياتها وبساطتها إلا أن النظافة هي جزء جميل في حياتهم فحافظوا على كل ما هو حولهم فالبحر تدخلين تشوفين ويهك فيه تدخل البحر لا تقع عليك شيء تشوفه قدامك معنا زي المسابح العالمية الآن في المناطق الساحلية اللي راها في بيروت على قولش في الجزر الأخرى فكان هذا سيف حميد بهذا الشكل وسيف حميد أنجب كوادر كبيرة في البلاد في مجال الرياضة في مجال الفن في مجال أشياء كثيرة فكان هو مرتع للشباب للعب للرياضة وللاغتسال
1: وعلم انه فيه في كتاب في شخصيات كبيره موجوده زمان
0: سيف
1: حميد
0: انجب كثير من المواهب الكثير من المواهب انجب اللاعب الكبير طاهر بسعد ومخرجات سيف حميد وفنانين كبار وناس شخصيات عملاقه في مدينه المكلا امثال الاستاذ التربوي محمد سالم با شريف بيته يطل على هذا السيف الدكتور عبد الرب ادريس ايضا من مواهب هذا السيف هو قبل ان يكون فنانا كان رياضيا وكابتن لفريق شباب المكلا في ذلك الوقت فهذا السيف انجب شخصيات سياسيه حتى في اطار الدوله ترعرع وتربى وتخرجوا من هذا الساحل فهذا الساحل كان ملتقى لأبناء حافة البلاد وحافة العبيد
1: حتى قصدونه من الحواف الأخرى
0: أيوة.
1: شباب كثير
0: بالضبط
1: الأخرى.
0: بالضبط يأتون من كل مكان لأنه كان فعلا كان مرتع جميل كان موقع رهيب جدا هذا نحن عايشناه في بداية
1: للعلم أستاذ جلال حتى في الأعياد أحيانا لما نقصد هذا الساحل نحس براحة نفسية لما نجلس على الرملة كنا في فترة من فترات رأينا الرملة كانت بيضاء ناصعة هو يعني المناطق هذه أو الأماكن البكر دائما تخلق الإلهام وأيضا تعطي الصفاء للذهن ويستطيع الإنسان أنه يبتكر أو سواء أنه كاتب أو شاعر أو لاعب وغيرهم من المواهب الموجودة
0: طبعا.
1: يستطيع أنه ينمي هذه المواهب في هذا الجو الصافي والطبيعة الخلابة اللي تشرح النظر وتشرح
0: نعم.
1: النفس
0: نعم تلك نعم. المواهب طاهر بسعد عبد الرب إدريس محمد محفوظ بحشوان وزير ولد أول وزير المالية في الجنوب الأستاذ التربوي القدير أبو الأجيال محمد سالم باشريف رحمه الله فهذا
1: وأيضا أهل الدين وأهل
0: طبعا طبعا في شخصيات كثيرة نحن ما بنقدر نستذكرها ولكن استذكرنا جزء منها واللي يكون هي معالم واضحة للجميع
1: نعم
0: ساحل سيف حميد كان حاضنا حتى للقطاع النسائي في وقت الخريف في موسم البلدة
1: في وقت السباحة يعني
0: أيوة في موسم البلدة يخرجن النساء في المساء في الظلمة يتغسلن بالليل في موسم البلدية يخرجون في يدركون برودة البحر. أهل حافة العبيد في سيف حميد وأهل البلاد في الجلود اللي هي منطقة القالقة.
1: أيوة.
0: التي تأتي من محادات مسجد جامع البلاد إلى مسجد نور البلاد. هذا القوس
1: نعم.
0: اللي موجود في طرف اللسان الممتد وسط بحر العرب. فكانت أهلاتنا يرتبطها وأمهاتنا وجداتنا كان لها الحضور في هذا البحر وهو يعتبر جزء لا يتجزأ من حياتهم في طول أيام السنة. ولكن في موسم الخريف هذا في موسم نجم البلدي فكانوا يخرجون في المساء يتغسلون ويتبردون ويزاولون ويأخذون قسط من الوقت مثلهم مثل الرجال.
1: أذكر أقربائي اللي موجودين سواها البيع شوت وغيرهم موجودين في هذه المنطقة كانوا يقصدون يعني هذه المناطق أو سيف حميد للاستحمام. كانوا يقولون لنا يخرجون الساعة 2 بالليل.
0: طبعا
1: إيش فائدة الخروج في هذه اللحظة؟ يعني
0: البحر يبرد بعد الساعة 12 يدخل يوم آخر جديد.
1: نعم.
0: فالبحر من هنا تبدأ برودته في هذا
1: تحسه يتجدد يعني.
0: طبعا يخرج للعجاوز يتغسل في الأطراف وفي الفترة دلا في الفترة السابقة كان اللي قلت لي شنو الموقع هو فرض نفسه وفرض على السكان أن يتعامل معهم في كل صغيرة وكبيرة في حياتهم. تخيلي أن النساء كانوا سبحا أمهاتنا كانوا يخرطا مع المكاسر معنى هذا جز الرجل في الباب في
1: في يعني كانوا سباحات ما شاء الله.
0: طبعا نحن أمهاتنا وجداتنا سبحا يجد للسباحة واحد قد يستغرب يقول لك واقع هاي غريبة. ما هي هاي غريبة الواقع فرض على أهل المنطقة أن يتعاملوا ويتعايشوا معهم.
1: نعم.
0: يتعايشون مع البيئة الجغرافية والبيئة المحيطة بهم لأن البحر ارتكزوا عليه ارتكاز أساسي في صحيح. تصبينهم في غسلتهم في نظافتهم
1: وبالتالي لازم يتعاملون مع حتى يجيد السباحة.
0: فلا لابد يتعلم السباحة لأن لو ما يجيد السباحة
1: في أي ظرف أو أي
0: يتعرض للغرق يتعرض للخطر. فكان النساء والأطفال الكبار والصغار كانوا كلهم يجيدون عملية السباحة.
1: نعم.
0: بنوع من الحذر ومن التوجيه والأرشاد من قبل أرباب البيوت.

0: أعزائي المستمعين، نختم حلقة هذا اليوم من برنامج الحويف مع الأستاذ جلال عوض محجوز، مهتم بالجانب التراثي والثقافي والتاريخي لمدينة المكلا وحافة البلاد بالتحديد. نلتقي بإذن الله في حلقات قادمة. إلى اللقاء.
1: الحويف برنامج أسبوعي

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.

0: العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أهل مهل قط إلا بشر، ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قيل: يا نبي الله، بالجنة؟ قال: نعم. رواه الطبراني. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يلبي إلا لبى عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا. رواه ابن ماجة والحاكم وصححه. وعن زيد بن خالد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل عليه السلام فقال: مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعائر الحج. رواه ابن ماجة وأحمد والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الحج أفضل؟ فقال: العج والثج. رواه الترمذي وابن ماجه. العج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو نحر الهدي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرام، لا يعضد شوكه، ولا يختلى خلاه، ولا ينفر صيده، ولا تلتقط لقيطته إلا لمعرف. رواه البخاري. لا يختلى خلاه، أي لا يقطع الرطب من النبات. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه.
1: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: لساني بحمد الله قد أعلن شكرا على نعم الله، أستطيع لا حصرا، فما ساعة مرت علي ولا لحظة من الوقت إلا جددت عندي البشرى. لساني بحمد الله قد أعلن شكرا

فما ساعة مرت علي ولا لحظة من الوقت إلا جددت عندي البشرى ومن فضل ربي ارتقي من نواله دوام الذي ولا وأن يشرح الصدر عليه اعتمادي وذخري وملجئي وكم قد حبلاني من مواهبي بالرام تنعمت بالإحسان منه تفضلاً

به أناجيه يا من يا علم السر والجرام إليك انتهت حاجات عبد وقصده رضاك ويشكو الضعف والعجز والضرام وليس له إلا التفاتك معقلا يجيه البلاء والبؤس والهم والشرام دعوتك والتقصير وصفي وإنما لإحسانك المألوف لم التمس عذرا بحقك حقق صدق حبي ووجهتي

وخذ بيدي فيما أسلك الرشدي غافراً بقصدي وهب لي من مواهبك الكبرى ومن حيث ما سار الحبيب محمد

ونور بنور العلم قلبي فإنني على القلب أقلع أطيق له صبرا أقوم به من حيث ما قام الشاهد تعلقي بالمختار في ذلك المجرى بوصف الطباع.

فغفرا فعلني بال ذنوبي مقيد وسترا فإني ميال.

أشرف مرسلين وعلى الورى فضلا وارفع قدرا بجاه رسول الله أشرف.

بحر وجبل وتاريخ حافل بالوفاء وشواطئ ذهبية جميلة وبيوت مطلية بيضاء هي المقلة عروس البحر وثغرة

والشاق برنامج تعده للإذاعة منى هادي تقدمه مروى الصفا يخرجه الهندسة الصوتية

المقلة المحلية الأولى والقديمة، حكايات من سجل تاريخ المقلة. قد لا يعرف الكثير منا أن هناك إذاعة محلية قبل أن تتأسس إذاعة المقلة الحالية في عام 1967، إلا أنه كانت هناك إذاعة محلية في المقلة حيث اقتضت الحرب العالمية الثانية 1939-1945 إنشاء نواة لإذاعة محلية في المقلة بإشراف إدارة العلاقات العامة التابعة للإدارة البريطانية في عدن، باعتبار حضرموت آنذاك محلية عدن الشرقية. وكان الغرض من إنشاء هذه الإذاعة المحلية هو تعريف المواطنين بأخبار الحرب العالمية الثانية. وكانت هذه الإذاعة تقع في بيت البطاطي، وكانت تتكون من راديو وميكروفون ومكبرات صوت تطل من غرفة الإذاعة المحلية في بيت البطاطي الواقع في بداية شارع السيلة وجولة السيارات في قلب المقلة. وكانت السيدة دورين أنجرامز زوجة المستشار البريطاني في حضرموت شاهدة على ذلك العصر، دونت في كتابها أيام في الجزيرة العربية والذي ترجمه الأديب نجيب سعيد باوزير. وقالت السيدة أنجرامز في كتابها: أوجد أنه من الأفضل تمكين الناس من الاطلاع على قدر متاح من المعلومات عن سير الحرب العالمية، ولذلك أنشئت محطة إذاعية محلية حيث وضعت سماعات قوية في ميدان السوق حيث يجتمع الرجال في الأمسيات لشرب القهوة. وتضيف أنجرامز: وكان هذا البث في مصلحة أصحاب المقاهي الذين انتعشت تجارتهم لتوافد العديد من الناس لمتابعة الأخبار. والجدير بالذكر أن محمد جمعة خان وعبد الله حاج منطرش ويسلم عبد الله الحي تعاقدت معهم الإذاعة بتقديم أغنيات في فترة السهرة بعد إذاعة نشرة الأخبار. وبانتهاء الحرب العالمية الثانية زالت أسباب استمرار هذا

0: الولاية التونسية المكتبة السلطانية. والمكتبة السلطانية من أشهر المكتبات في حضرموت إن لم يكن على مستوى اليمن، وتقع هذه المكتبة فوق سطح مسجد عمر في المكلا. ومؤسس هذه المكتبة هو السلطان صالح بن غالب القعرتي في عام 1941 ميلادي. أودع فيها العديد من الكتب والروايات والمراجع التي أتى بها من أنحاء عديدة. وتحتوي المكتبة السلطانية على كتب في كافة فروع العلم والمعرفة والتاريخ والأدب والجغرافيا والدراسات والتراث والفقه واللغة وعلوم القرآن وتفسيره. وتتكون المكتبة من صالة كبيرة تتسع لنحو 200 شخص، ويتم العناية بالكتب من قبل المشرفين على المكتبة من خلال تجريد الكتب والمحافظة عليها. وفي عام 1944 سلمت مسؤولية المكتبة السلطانية إلى الشيخ عبد الله بن أحمد الناخبي حتى نهاية الحكم القعرتي ولمدة 25 عاما. وكان الناخبي قد بذل جهدا كبيرا وملحوظا في توفير العدد الكبير من الكتب بشهادة مؤرخو عهده. أما الأستاذ عبد الله سالم باعشان كان أول من وضع نظام الترقيم والتسجيل في المكتبة وقوانين المطالعة والإعارة. وقد زار هذه المكتبة العديد من علماء الدين والمفكرين، وأقيمت فيها العديد من المحاضرات لعلماء كبار منهم العلامة علوي بن طاهر الحداد والشيخ عبد الله بن أحمد الناخبي والمؤرخ محمد بن أحمد الشاطري والمؤرخ محمد عبد القادر بطرفي والشاعر الكبير عبد الله البردوري.
1: توهمت أني غبت عن هذه الروعة، فمن أين جاءت تسحر غرفة الصرعة؟ تهامسني في كل شيء تقول لي إلى أين؟ عني راحل خفف المسعى. ومن هذه الروعة؟ أظن وأمتري وأدري، ويرسيني لغى الباخل أقعى. أنا هذه صنعاء؟ نعم إنها هي، بطلعتها الجذلة، بقامتها الفرعة، بخضرتها الكحلة، بنكهة بوحها، بويا روابيها، بعطرية المرعى. لقد كنت في قلبي حضورا على الملأ، ولكن حضور قربي عند الأسى أدعى. سلت وإياها نغني ونبتلي، سهرت إياها نغني ونبتلي، ومن جذرها نفل المؤامرة الشمعة. نطير إلى الآتي ونخشى غيوبه، نفر من الماضي ونهفو إلى الرجعة. ومن جمر عينيها أشب قصيدة، ومن جبهتي تمتص رماتها الوجعة. طلبت فطور اثنين، قالوا بأنني وحيد، فقلت اثنين إن معي صنعة.
0: قالوا في المكلا. يقول الشاعر محمد بن علي الكلي: بحر المكلا طيب وأهله ياسمين، وترابه الغالي بخور الزائرين، ناس ورجال أجاود متحضرين، بالعلم والتاريخ يظلوا مبدعين. بحر المكلا والجبال الراسية لوحة جميلة مذهلة للوافدين.

للأعلام المقلة. هناك العديد من أعلام مدينة المقلة الذين كانت لهم بصمات وسطور مضيئة في سجل تاريخ المقلة. وأعزائي كرة القدم لها شعبية طاغية على الرياضات الأخرى، وهناك العديد من النجوم والأعلام في هذه اللعبة، والمقلة بدورها لها نجوم رياضية في لعبة كرة القدم لمعت في سماء حضرموت واليمن بشكل عام وحتى خارج اليمن. وسنتحدث اليوم عن علم من أعلام المقلة وهو اللاعب القدير صالح سعيد بن ربيعة. كان صالح بن ربيعة أبرز المدافعين الذين أنجبتهم حضرموت واليمن عامة. ولد الكابتن بن ربيعة في المقلة عام 1967، وبدأ مسيرته الكروية مبكرا خلال دراسته للمرحلة الإعدادية، حيث انضم لفريق مدرسة أكتوبر بديس المقلة، ثم فريق شباب أكتوبر، ثم التحق بفريق الناشئين لنادي شعب حضرموت، وتدرج في الفئات العمرية لهذا الفريق، ثم تم استدعائه للفريق الأول الذي كان يحلم بأن يلعب له. وفي موسم 1986-1987 أصبح مدافع لنادي الشعب رغم صغر سنه، إلا أنه كان عند حسن ظن الجميع. وفي ختام هذا الموسم تم استدعائه لصفوف المنتخب الوطني لفئة الناشئين ليلعب في الكويت ضمن تصفيات آسيا. وواصل الكابتن صالح بن ربيعة مسيرته مع المنتخبات الوطنية، كما تلقى عروضا للاحتراف بعد تألقه في تصفيات كأس العالم، إلا أن حبه لنادي الشعب تغلب عليه وعاد مدافعا في صفوفه. وكان الكابتن صالح بن ربيعة هو اللاعب الأكثر مشاركة دوليا مع المنتخبات الوطنية، حيث لعب 90 مباراة دولية. ومن منجزات الكابتن صالح بن ربيعة، بالرغم من أنه مدافع إلا أنه من اللاعبين القلائل الذين تحصلوا على لقب هداف دوري المحافظة عام 1993 ميلادي، أكثر لاعب حمل شارة قيادية لفريقه على مر 17 عاما، أول لاعب حضرمي يقود فريقه لتحقيق أول فوز على الصعيد الخارجي حينما حقق شعب حضرموت الفوز على الوحدات الأردني في ملعب بارادن عام 2001. صالح بن ربيعة هو اللاعب اليمني الوحيد الذي قامت أحد الصحف الصينية بتصوير قدمه اليمنى، وكتبت الصحيفة في اليوم التالي أسفل صورة قدمه: هذه القدم التي هدمت صورة الصينية.

Social Geografia. تقع القلة على الساحل الجنوبي للبحر العربي، وتحديدا على الشريط الساحلي الممتد بين الشحل شرقا وبروم غربا. وللأهمية الجغرافية للمكلة تكمن في الآتي: إشراف مباشر على بحر العرب مما جعلها ميناء بحريا مهما، موقعها في منتصف الساحل الجنوبي الشرقي أعطاها دورا محوريا في التجارة البحرية، ويعد المناخ في المكلة حار صيفا ومعتدل شتاء، والأمطار فيها شبه موسمية. وتحيط بالمكلة مجموعة من الجبال المتوسطة الارتفاع بشكل دائري، كما يمر خلالها عدة أودية تصب في سواحلها. وتنقسم المكلة إلى مديريتين اثنتين. المديرية الأولى تسمى مديرية مدينة المكلة، والثانية مديرية أرياف المكلة. بحر المكلة أمامي والجبل من وراي، والخل في قصر عالي بالعين يتبع خطاي. الشرق له دام حياني ورد السلام، لو بيقع لي مرادي بس كن بحي السلام.

سعدنا بلقائكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم، وحتى نلتقي مجددا في حلقة جديدة بإذن الله. هذه أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

عشاق برنامج تعده للإذاعة منى هادي تقدمه مروى الصفا يخرجه هندسة صوتية

0: المستمعون الكرام من إذاعة المكلا، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم الموجز الختامي ليومنا السبت. تلقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة من فخامة الرئيس فرانك فالتر رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، هنأه فيها بمناسبة العيد الوطني 36 للجمهورية اليمنية 22 من مايو. وجه عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي باستئناف استكمال العمل في مشروع طريق الضليعة يبعث والمتبقي منه نحو 29 كيلومترا باعتباره من الطرق الحيوية والمهمة التي تخدم المواطنين وتسهم في تسهيل حركة التنقل بين المديريتين. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي اليوم بالمكلا قيادة قوات حماية حضرموت والمقاومة لمناقشة أوضاع منتسبي القوة وآلية دمجهم ضمن مؤسستي الجيش والأمن. افتتح عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح اليوم مشفى الشيخ محمد بن زايد في مدينة الخوخة بمحافظة الحديدة تزامنا مع الاحتفالات بالعيد الوطني 36 للجمهورية اليمنية. ناقش وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادعي في لقاء موسع بمكة المكرمة مع رؤساء المكونات الدقاري برنامج التواصل مع علماء اليمن واقع العمل الدعوي والتحديات التي تواجه اليمن وآليات تعزيز التنسيق والشراكة مع الوزارة بما يخدم المجتمع ويسهم في مواجهة الأفكار والمشاريع الهدامة. أخيرا دشنا وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني اليوم توزيع مساعدات غذائية وإيوائية طارية بمحافظة حضرموت الذي تنفذه ائتلاف الخير للإغاثة بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تقدمها المملكة العربية السعودية للتخفيف من معاناة الأسر الأكثر احتياجا. مستمعينا كان ذلك هو الخبر الأخير في الموجز الختامي. أما الآن مستمعينا فمع القرآن الكريم حيث نصت وإياكم للمقرئ الشيخ صلاح يوسف وما سيتيسر له من سورة المائدة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير

نذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وجعل

يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا

يدخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون.

0: فاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم. مستمعينا الكرام بهذه التلاوة العطيرة التي تلا على مسلمين المقري الشيخ صلاح يوسف نكون قد وصلنا بكم إلى ختام بث إرسالنا الإذاعي عبر إذاعة المكلا الصوت حضرموت ليومنا السبت. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل لهذا اليوم. هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت.